حزمة من رديء زرعه، فنزلت نار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل. فغضب وقال لأخيه لأقتلنك، فانفرد به يوما فقال له تقبل الله منك ولم يتقبل مني. فقال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين. فغضب قابيل عندها وسولت له نفسه قتل أخيه، فقتله بينما كان نائما. وجاء في الأثر أن هابيل كان أشد قوة من قابيل، ولكنه تحرج من القتل. فقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لقد كان المقتول أشد الرجلين، ولكن منعه التحرج أن يبسط إليه يده. وكان هابيل أول قتيل قتل على وجه الأرض. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وقد روى هذا الحديث كثيرون منهم البخاري ومسلم والترمذي والإمام أحمد. وبجبل قاسيون شمالي دمشق مغارة يقال لها مغارة الدم، مشهورة بأن قابيل قتل أخاه عندها، والله أعلم بصحة ذلك. ولما قتل قابيل أخاه لم يعرف ماذا يفعل به، فحمله لمدة من الزمن حتى بعث الله غرابين فاقتتلاه. فلما قتل أحدهما الآخر حفر له في الأرض بمنقاره ورجليه، ثم ألقاه في الحفرة ودفنه وواراه. فلما رآه قابيل يصنع ذلك فعل مثل فعله، فواراه في التراب وقال يا ويلتي، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ أي استقصر إدراكه وعقله في جهله بما يصنع بأخيه حتى يعلم من طائر لا يعقل، فأصبح من النادمين على قتل أخيه لما لحقه من عصيان وإسخاط أبويه. ويذكر أهل التاريخ أن نبي الله شيثا ولد لآدم بعد مقتل هابيل، ولذلك سماه والداه شيثا، ومعناه هبة الله. وقد روي في هذا الشأن حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن حواء كان لا يعيش لها ولد، فجاء إبليس فقال لها ولآدم سمياه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمياه كذلك فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقطوع به عند العلماء أن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، وهو بحسب الظاهر من الإسرائيليات. وقد كان آدم وحواء أتقى لله مما ذكر عنهما في هذا الحديث المكذوب الذي لا أصل له. وتوفي آدم عليه السلام يوم الجمعة، وجاءته الملائكة بحنوط وكفن من الجنة، فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحفروا له ولحدوه وصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل التاريخ في موضع دفنه، فذكر بعض العلماء أن المشهور هو أنه دفن عند الجبل الذي أهبط إليه في الهند، وقيل دفن بجبل أبي قبيس بمكة، وقيل إن نوحا عليه السلام لما كان زمن الطوفان حمله هو وحواء في تابوت فدفنهما ببيت المقدس. ولما توفي آدم عليه السلام قام بأعباء الأمر بعده ولده شيث عليه السلام، وكان نبيا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه 50 صحيفة.
ولما حانت وفاة شيث عليه السلام أوصى إلى ابنه أنوش فقام بالأمر بعده، وبقي الناس على ذلك أمة واحدة على دين الإسلام، وقد بعث فيهم نبي الله إدريس صلى الله عليه وسلم الذي كان أول من نبئ بعد شيث عليه السلام، فصلى الله على نبينا وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: بمدح المصطفى تحيا القلوب.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر لنا اللهم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم لا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا التقى والنقى والإخلاص في العمل. اللهم ارزقنا قلبا ذاكرا ولسانا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم اجعلنا من العابدين الولهين القائمين الراكعين الساجدين الزاهدين الولهين بمحبتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا

آمنين مطمئنين غير خائفين ولا قلقين يا رب العالمين. اللهم وارزقنا رؤية نبيك المصطفى في هذه الليلة وفي كل ليلة يا أرحم الراحمين. اللهم وارزقنا مرافقته في الجنة يا الله. اللهم ارزقنا مرافقته في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا مشتاقون لرؤية وجه نبيك المصطفى، فارزقنا رؤيته في هذه الليلة وفي كل ليلة يا أرحم الراحمين. ربنا ارحمنا برحمتك، ربنا ارحمنا برحمتك يا الله.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ فادي علم الدين ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أمر عباده بعبادته ليبتليهم أيهم أحسن عملا، أي ليظهر المطيع من العاصي، وهو عالم من هو المطيع ومن هو العاصي. قبل أن يخلقهم هو عالم بمن هو المطيع وبمن هو العاصي. كلفهم بعبادته لأداء فرائضه واجتناب ما حرم عليهم، لا ليتبين له، بل هو عالم بكل شيء في الأزل، لا يتجدد له علم، وإنما ليظهر لعباده حتى يعلموا من هم المطيعون ومن هم العصاة. وهذا معنى ما ورد في القرآن الكريم من نحو قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فيستحيل على الله تعالى أن يعلم بشيء لم يكن عالما به في الأزل، بل كل شيء حدث أو سيحدث فهو عالم به في الأزل، أي بعلمه الذي لا بداية له، لأن الله تبارك وتعالى تنزه عن أن يتصف بصفة حادثة تحدث بعد أن لم تكن موجودة، بل كل صفاته من علمه وقدرته وغير ذلك أزلي. وأما ما ورد في القرآن مما يتوهمه بعض الناس الذين لا فهم لهم، أن الله يعلم بالشيء بعد أن كان لا يعلم به، فذلك ليس معنى الآية، وذلك كقوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فقوله تعالى حتى نعلم معناه حتى نميز للعباد الصابرين من غير الصابرين، وليس المعنى أنه أراد أن يتجدد له علم بما كان لا يعلمه. ثم هو تبارك وتعالى كان قادرا على أن يجعل العباد كلهم أتقياء كسيدنا محمد، بحيث لا يكون فيهم عاص ولا سيء خلق ولا خبيث، لكنه علم في الأزل وشاء وقدر أن يكون قسم من عباده أتقياء صالحين طيبين، وشاء أن يكون فيهم طالحون فاسدون عصاة مفسدون. وعلم أن هؤلاء الذين علم وشاء أن يكونوا صالحين مآلهم في الدار الآخرة النعيم المقيم الذي لا يزول ولا ينقطع في تلك الحياة التي لا نهاية لها. وشاء أن يكون الفاسدون الطالحون من الكفار وغيرهم من أهل العذاب الأليم. وشاء أن يكون هؤلاء أيضا قسمين: قسم يكونون من أهل العذاب الأليم لا يخرجون منه، وعذابهم دائم لا ينقطع، وقسم منهم علم أنهم يذوقون العذاب برهة من الدهر ثم يفارقونه. القسم الأول هم الكفرة الذين كذبوا رسول الله، والذي يكذب رسولا واحدا فقد كذب الرسل جميعا، لأن الرسل جاءوا بدعوة إلى عقيدة واحدة، كلهم جاءوا ليدعوا الناس إلى الإسلام، أي عبادة الله والإيمان بالملائكة والجنة والنار والحساب والجزاء بالثواب على العقوبة، فلا يصح الإيمان بواحد منهم مع تكذيب آخر. لا يصح أن يقول المرء أنا أؤمن بموسى ولا أؤمن بمحمد، وكذلك العكس. أما أن يقول أنا تابع لشريعة محمد ولست تابعا لشريعة غيره من الأنبياء فذلك صحيح، لأن شريعة محمد تختلف عن شرائع من قبله من الأنبياء، أي أنه أنزل على محمد أحكام تخالف ما أنزل على من قبله من الأنبياء، وذلك كاختلاف شريعة محمد عن الشرائع التي أنزلت على الأنبياء الذين قبله في فرض عدد الصلوات، فإن الله تبارك وتعالى فرض على محمد 5 صلوات في اليوم والليلة، ولم يفرض على من قبله من الأنبياء إلا أقل من ذلك، فرض على بعض منهم 1 صلاة، وفرض على بعض 2 صلوات، وكذلك اختص محمد بأن فرض عليه التيمم للصلاة عند فقد الماء أو عند العجز عن استعمال الماء، ولم يكن ذلك في شرائع الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا فقدوا الماء توقفوا عن الصلاة حتى يجدوا الماء. وهذا دليل على أن محمدا وأمته خصهم الله تعالى بمزيد الفضل كما خصهم بغير ذلك من فضائل عديدة. ولا يصح الإيمان بنبي من الأنبياء مع تنقيص واحد منهم، فمن طعن في نبي من أنبياء الله ومدح غيره منهم فكأنه طعن في الجميع فيكون كافرا، وذلك كما يروى عن شخص أنه قال إن محمدا شجاع وأما موسى فجبان، هذا الإنسان كفر. فمن عاب نبيا من الأنبياء بوصفه له بنقيصة كالجبن أو الخيانة ونحو ذلك من النقائص صار كافرا بجميع الأنبياء، ولا ينفعه مدحه لمحمد ليزعم أنه مسلم، لأن الطعن بموسى طعن بمحمد، فمحمد جاء بتزكية الأنبياء جميعهم، أي بأن أنبياء الله كلهم سالمون من الخيانة والرذائل، فيجب الإيمان بأن كل شريعة من شرائع الأنبياء كان اتباعها واجبا قبل أن تنزل شريعة أخرى، ثم بعد أن نزلت شريعة فيها نسخ ما في بعض الشريعة السابقة وجب العمل بالشريعة الجديدة. نقول الشريعة السابقة انتسخ العمل بها، لا نقول بطلت، بل نقول لا يعمل بها، إنما يعمل بالشريعة الجديدة. ثم لما كان محمد خاتم الأنبياء لا نبي بعده، إنما هو نبي العالمين إلى آخر الدنيا، كانت شريعته ناسخة لتلك الشرائع، وليس معناه أن تلك الشرائع كانت باطلة، إنما كل شريعة كان حقا اتباعها، إنما الالتزام بها ينتهي عندما أنزل الله بها النسخ. كان في الشرائع السابقة أنه يجوز للمسلمة أن تكون تحت عصمة كافر، كما كانت آسية بنت مزاحم امرأة فرعون تحت هذا الطاغية الذي هو رأس من رؤوس الكفر، وهي مؤمنة بل صالحة تقية ولية، وذلك لأنه كان في ذلك الوقت جائزا أن تكون المرأة المؤمنة تحت عصمة كافر. واستمر الأمر على ذلك إلى أن نسخ الله الحكم في شريعة محمد بعد الهجرة النبوية بنحو 6 سنين، أي أن التحريم أنزل قبل وفاة الرسول بنحو 4 سنوات، ولا يزال حراما إلى يوم القيامة. فلا يجوز لقائل أن يقول يجوز أن يتزوج الكافر المسلمة، لأنه كان في أيام الأنبياء الأولين يجوز أن تكون المرأة تحت عصمة الكافر. أليس دين أولئك حقا؟ يقال له دين أولئك الإسلام، ودين محمد الإسلام. لكن الله بعد أن أمرهم بدين واحد أنزل على هذا من الأحكام ما شاء، ثم غير ذلك الحكم بالنسبة لمحمد، فلا يجوز ترك اتباع شريعة محمد بدعوى أن شريعة من قبله كذا وكذا. وإذا قال الملحد أليس كان في تلك الأيام جائزا أن تكون المرأة المسلمة زوجة لكافر مثل فرعون، وأنتم تقولون إن الأنبياء كلهم على حق، فما علينا إذا بقينا على ما كان عليه الأنبياء الأولون قبل محمد؟ فيقال له إن الله يحرم ما شاء على من يشاء، ويحل ما شاء لمن شاء لا اعتراض عليه، والإباحة السابقة والتحريم الذي هو الأخير كل لحكمة ليس عبثا. فمن حاول تحليل ذلك بعد أن حرمه الله تعالى فهو مرتد كافر. هذه المسائل التي يكثر الأخذ والرد فيها بين المسلمين وغيرهم ينبغي الاعتناء بما يجب حفظه للرد عليهم. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. إن مما يؤكد أن علماء المسلمين كانوا يرون التوسل والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أمرا جائزا لا بأس به ما ذكره الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي في كتاب الوفا بأحوال المصطفى، وذكره الحافظ الضياء المقدسي ما نصها عن أبي بكر المنقري قال: كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالة فأثر فينا الجوع، وواصلنا ذلك اليوم أي ما أكلنا. فلما كان وقت العشاء حضرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، الجوع الجوع. وانصرفت، فقال لي أبو القاسم: اجلس، فإما أن يكون الرزق أو الموت. قال أبو بكر: فقمت أنا وأبو الشيخ والطبراني جالس ينظر في شيء، فحضر بالباب علوي، أي واحد من الأشراف من ذرية سيدنا علي، فدق ففتحنا له، فإذا معه غلامان مع كل واحد مثل سلة فيها شيء كثير، فجلسنا وأكلنا وظننا أن الباقي يأخذه الغلام، فولى الغلام وترك عندنا الباقي. فلما فرغنا من الطعام قال العلوي: يا قوم، أشكوتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فأمرني أن أحمل بشيء إليكم. ففي هذه القصة أن هؤلاء الأكابر رأوا الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أمرا جائزا حسنا. وقد نقل هذه القصة عدد من العلماء في مؤلفاتهم، منهم الحنابلة وغيرهم. فهؤلاء في نظر المسلمين موحدون، بل من أجلاء الموحدين. وأما في نظر نفاة التوسل الذين اتبعوا ابن تيمية فقد أشركوا على زعمهم. فما جواب هؤلاء عن أمثال هذه الحادثة التي لو تتبعت وجمعت لجاءت مجلدا واسعا؟ فليعدوا جوابا إذا سئلوا يوم العرض. ومن ذلك ما أورده الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي الذي قيل فيه: إن المؤلفين في كتب الحديث دراية عيال على كتبه. فقد ذكر العديد من الروايات التي فيها أن كبار علماء وزهاد أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون بالنبي والصالحين وآثارهم. هذا وغيره مما نقل عن حفاظ المحدثين من التوسل بالنبي بعد وفاته يدل على أنهم كانوا لا يعبؤون بإنكار ابن تيمية التوسل بالنبي، وأنه شذ عن علماء الأمة المحدثين والفقهاء ممن كانوا قبله وممن عاصروه، ولم يسبق ابن تيمية بذلك من المحدثين أحد حتى من المجسمة أمثاله، فلا سند له فيما ارتكبه. وقد صح موقوفاً على أبي مسعود الصحابي الجليل أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، صححه الحافظ ابن حجر
في الأمالي. وفي عصرنا هذا مئات الملايين مسلمين أشاعرة، وإن كان يوجد فيهم اليوم جزء قليل من الماتوريدية، والأشاعرة والماتوريدية فرقة واحدة باعتبار أصول العقيدة، ولا خلاف بينهم يؤدي إلى التضليل والتبديع. فعلماء الأمة في كل النواحي في المشرق والمغرب أشاعرة وماتوريدية. هذا الحاصل في مصر والعراق واليمن والمغرب والجزائر وتونس وتركيا والشام ولبنان وأندونيسيا والباكستان وبنغلاديش والهند وأهل إفريقيا السوداء ودول جنوب إفريقيا. وأما المشبهة نفات التوسل الذين جمعوا بين التشبيه والبدعة التي نشرها ابن تيمية، بدعة تكفير زوار القبور للتبرك والتكثير الذي يصدر من بعضهم للمتوسلين والمستغيثين بالرسول وغيره من أصفياء الله، فليس عددهم بالنسبة لمخالفيهم إلا كنسبة الدمع إلى البحر. فيا لسعادة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه، فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.

عليه جلال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى بنورك معنذي نبي تقي هاشمي.

0: يابا يابا معود على النفحات قلبي.
1: الله
0: على النبي عليكم

النبي تزايمت نوعاتي لا تحرمون الوصل قبل مماتي يا طالبا وصلي لهم بالذات هذا

0: وعلى محبتكم وقفت حياتي من علي فما اللسان بمسعفي إن المقام سماع عن الكلمات.
1: يا رسول الله، نحبك لأنك جئت بالهدى فاهتدت بك القلوب بعد خوضات الفتن ومتاهات المحن. نحبك فبك عرفنا معنى الإيمان وقيم الإحسان، فجاءت إلى النفوس سكينة وإلى العيون طمأنينة. على قدرك وسما شأنك، فأنت رسول الله حبيب الله، وماذا عسى المؤمن بك أن يقول إذا فاحت طيوب عند ذكر محمدي، عبقت بروحي من شذاها الأحمدي. ولد النبي فضاءت الدنيا له وشيا بحاشية الظلام الأسود، وبطاح مكة أزهرت بقدومه وربوعها فرحا بقرب الموعد. فالكون يزهو والبلاد ربيعها ثوب يحاك بعسجد وزبرجدي. يا والهين بحب أحمد رنموا بمديحه، فاليوم يوم المولد. أنا في صراطك يا محمد سائر حتى تشفع في يوم المشهد. أنا يا محمد قاصر عن حقكم، فبأي نعت من علاكم أبتدي؟ ويدي القصيرة لا تنال نجومكم وصفا لكم، فأقول ما نالت يدي. لكن نظرت إلى العلا فنسبتها لشريف قدر من خصالك أمجدي. سرد الزمان فضائلا من حسنكم وفضائل في خدرها لم تسردي. من رد عين قتادة وإمامنا من ريق من فكأنه لم يرمدي. والجذع حن إلى حنان محمد وهو اليبيس غدا براحته ندي. وسرت علائم نوركم ترقى النهى فحملت كل فضيلة يا سيدي. وسموت حتى لا ينال مقامكم، ورفعت حتى لا تنال بسؤددي. وعرجت في رتب الكمال وقد غدا أدنى المنازل عند أبعد فرقدي. وسمى جبين الدهر بالهادي الذي قسما لغير إلهه لم يسجدي. من ضاع في لجج الحياة إن اهتدى فلغير جود جنابكم لم يقصدي. ربيت للحق المبين صحابة نهلوا التقى عذبا بطيب المورد. سيماههم أثر السجود خشوعهم نور تألق في جبين المهتدي. أنت المبارك حب كل مبارك الأنبياء الراكعين السجدي. عيسى أخوك ومريم أخت لفاطمة البتول بدرب دين الأوحدي. فإذا دعوت فأنت أكرم من دعا، وإذا دعيت فأنت أشجع منجدي. وإذا حملت لواء يوم كريهة كنت المقدم في ثبات مؤيدي. بدرا بدا خير الأنام وقائدي، نور الهدى طب السقام ومرشدي. لو تجمع الأنهار والأمطار مع خيرات بحر بالعطايا مزبدي. لو عاون الناس الملائك في ندى ما كان جود الكل منك بأجودي. أنشد أخي وهاتها هدارة، إنا بغير محمد لا نقتدي. هاتوا لنا من صفحة الأمجاد من مثل النبي الهاشمي محمدي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. معنى هذه الآية أنه يوم القيامة الملائكة يأتون فيحيطون بالإنس والجن. وأما معنى وجاء ربك أي جاءت قدرته، أي الأمور العظام، لأن يوم القيامة تظهر فيه أمور تذهل العقول، وهذا بعدما يقوم الناس من قبورهم، وهذا يقال له إسناد مجازي. الإمام أحمد رضي الله عنه قال: جاءت قدرته. روى ذلك عنه البيهقي، وذكره ابن كثير في كتابه البداية والنهاية. أما بعض من يدعي العلم، عندهم المؤول معطل، هكذا يقولون، ثم يؤولون في المواضع التي يعجبهم فيها التأويل، لأنهم يمشون على هواهم لا يمشون مع الحق. لما يساق الناس يوم القيامة، الكفار الملائكة يجرونهم على وجوههم، أما المسلمون أكثرهم يمشون مشيا، أما الأتقياء لا يمشون، إنما يركبون نوقا لم ترى الخلائق مثلها من حسنها وجمالها، عليها رحائل الذهب، يركبون ويأتون إلى الموقف. وقد ورد في الأثر عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: إن المتقين لا يحشرون على أقدامهم، بل يؤتون بنوق لم ترى الخلائق مثلها، عليها رحائل الذهب. هو سيدنا علي لا يقول هذا لولا أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأتقياء يوم القيامة لا يصيبهم حر الشمس، إنما يكونون تحت ظل العرش، وكل شخص يوم القيامة معه ملكان، ملك وراءه وملك قدامه. وبعدما يخرجون من القبور ويساقون إلى مكان، الله ينقل البشر من الأرض إلى ظلمة، يفصلون عن هذه الأرض بقدرة الله فيعيشون في تلك الظلمة. وفي هذه البرهة يبدل الله هذه الأرض، هذه الأرض تندك تصير مثل التراب الناعم، الجبال لا تبقى والحفر والوديان لا تبقى، الله يبدل هذه الأرض أرضا غيرها، هي كالفضة النقية ليس فيها طريق ليسلك إلى جهة، هي كالكف، فيرد الناس من تلك الظلمة إلى هذه الأرض الجديدة، وعليها يحاسبون ويسمعون كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا. كل شخص يسمع كلام الله والجن كذلك، ثم ينتهي الله من حساب الخلق في ساعة قصيرة، لأنه يكلمهم بكلام ليس حرفا ولا صوتا، ويفهمون هذا الكلام مع أنه ليس حرفا ولا صوتا. الله يخلق فيهم معرفته، فيفهم هذا: لما فعلت كذا؟ لما قلت كذا؟ لما لم تؤمن بنبيك الذي أرسل إليك؟ الأولياء يفرحون لما يسمعون كلام الله، يزدادون فرحا، هم كل ساعة في فرح، من وقت أن ماتوا إلى أن تبعث أجسادهم من القبور. ثم إن كل مدة يوم القيامة قدر 50,000 سنة، لكن الشمس لا تغيب بل تبقى في الفضاء قريبة من رؤوس الناس. ولو كان الإنسان يموت من حر الشمس لماتوا، لكن الله ما كتب لهم الموت. الإنسان في هذه الدنيا إذا اشتد عليه الألم يموت، الله يخلق فيه الموت. أما في الآخرة مهما تعذب الكافر لا يموت. قبل أن يدخلوا جهنم من حرارة الشمس لو كان يوجد موت هناك لذابوا. الله تعالى ينتهي من حساب الخلق في ساعة قصيرة، لأن كلامه ليس حرفا ولا صوتا. ثم المؤمنون يساقون إلى الجنة والكفار يساقون إلى جهنم. وبعض المسلمين الذين كان عندهم ذنوب كبيرة ثم ماتوا قبل أن يتوبوا يدخلون جهنم ثم يخرجون. أما الكفار يعيشون حياة لا نهاية لها، لا يموتون مهما طال الزمن، لكن مع العذاب الأليم من غير انقطاع. وهذا معنى قوله تعالى عن الكافر لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيرتاح من العذاب ولا يحيا حياة هنيئة. والمؤمنون في الجنة يعيشون في نعيم بلا مرض ولا فقر، ويجدون ما يشتهون من الأكل والشرب واللباس بلا تعب. من شدة الفرح المسلمون في الجنة لا ينامون، لا يوجد نوم عندهم بالمرة، لأنهم لا يتعبون لا فكرا ولا جسدا. ومن الأمور العظام يوم القيامة أنه يخرج من جهنم قطعة كبيرة من النار، الملائكة يقودونها 70,000 سلسلة، بحيث يراها الناس وهم في الموقف. هذه القطعة ينظرون إليها فقط، الكفار يرتاعون ارتياعا شديدا من هولها، والمسلمون يرونها، أما الأتقياء فلا يحصل لهم شيء من الفزع. ثم الأرض التي يعيش عليها الناس اليوم يؤتى بها يوم القيامة لتشهد، هذه الأرض تشهد لهذا الشخص بما عمل عليها من خير أو معصية، فمن عمل خيرا تشهد له بالخير الذي عمله، ومن عمل شرا تشهد عليه بالمعصية التي عملها. تقول فلان يوم كذا وكذا عمل علي كذا وكذا، وكذلك يد الشخص تشهد عليه بما عمل، ورجله تشهد عليه بما عمل. أما المعصية التي تاب منها فلا يشهد عليه بها. فهذه الأرض يؤتى بجزء منها يوم القيامة لتشهد على الناس، التقي يفرح لأنها تشهد له بالحسنات. لذلك سمي يوم القيامة بيوم الفاضحة. ثم هذا اليوم الذي هو 50,000 سنة بحساب الدنيا للغروب والشروق، من أول ما يخرج الإنسان من القبر إلى دخول قسم منهم الجنة وقسم منهم النار، هذا الوقت الطويل الله يجعله للتقي بمقدار فريضة الظهر أو العصر، لأنه امتلأ فرحا، وهذا قبل دخول الجنة. وهذه 50,000 سنة مقسمة إلى 50 موقفا، ثم بعض الناس الله يجعل هذا اليوم الطويل لهم بمقدار تدلي الشمس للغروب إلى أن تغيب، يعني نحو ساعة تقريبا. ثم أكثر الناس يخرجون من القبور بلا ثياب، حفاة عراة، لا يلبسون حذاء ولا خفا، غرلا، حتى هذا الجزء الذي عند الختان يقطع يعود كما كان. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، معناه أن الله يعيد الخلق كما بدأهم. أول ما خرجنا من بطون أمهاتنا لم يكن علينا لباس، والقلفة متصلة بموضعها. أما الأولياء عندما يموتون قلوبهم ممتلئة فرحا، لأن الملائكة يبشرونهم، يقولون لهم: أنتم ذاهبون إلى رضوان الله، إلى جنة الله، إلى روح وريحان. ثم بعد أن يدخلوا القبر يرون من النعيم، بحيث إنهم لو عرض عليهم أن يرجعوا إلى الدنيا لا يحبون إلا الشهيد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إلا الشهيد، هذا القبر الذي هو مقدار ذراع ونصف عرضا وخمسة أذرع طولا، الله يوسعه عليهم ويملأه نورا. وتأتيهم رائحة الجنة، هم يشمونها ويتنعمون بها وهم في قبورهم، لكن الله حجب ذلك عن أغلب الناس، فلو فتحوا القبر لا يشمون ويرونه ضيقا. الأتقياء ليس عليهم نكد في قبورهم، ولا يسلط الله عليهم نملا ولا عقربا ولا حية. أما بعض الناس الله يسلط عليهم ثعابين وحيات تدخل في فم الشخص. ثم إن بعض الأولياء يصلون في قبورهم لأنهم في الدنيا كانوا يحبون الصلاة. الذين يصلون في القبور من الأولياء يتوضؤون، الله يخرق العادات لأوليائه في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ الميت المسلم بعد سؤال الملكين ينام نوما حقيقيا، لأنه لا يجد هناك مشقة. ورد في الحديث: إذا صليتم علي فصلوا على أنبياء الله فإنهم بعثوا كما بعثت. بعض الجهال في بعض البلاد يوردون هذه الآية: لهم ما يشاءون، وينقلونها عن موضعها، فيقولون: الأولياء لهم أن يقولوا ما شاءوا. معنى كلامهم: لو نطق بالكفر ما عليه بأس، ويصدقون كلامهم هذا والعياذ بالله. يموهون على الناس بهذه الآية، وهذه الآية معناها أن أهل الجنة لهم ما يشاءون، أي ما يشتهونه يجدونه ولا يفقدونه، حتى إن أراد أحدهم أن يلقى صديقه إما أن يطير به سريره، أو يركب خيولا لها أجنحة تطير به على حسب إرادته أي وقت يريد. نسأل الله سبحانه أن يتوفانا على كامل الإيمان، وأن يجعلنا من أهل الجنان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ما نسأله قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين، والحمد لله رب العالمين.

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معنى صلاتنا على النبي والسلام عليه الدعاء بأن يزيد الله تعالى النبي تعظيما، وأن يؤمنه الله مما يخاف على أمته. فالله تعالى أمر المؤمنين بأن يعتنوا بإظهار شرف نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنه، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه في يوم الجمعة، فقال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود. ومعنى الحديث أن الصلاة على النبي في يوم الجمعة فيها نمو للثواب لشرف الزمان وكونها معروضة عليه، يعرضها عليه ملائكة موكلون بذلك في من يصلي عليه من بعد. وأما من صلى عند قبره الشريف فيسمعه صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم، فهم أحياء في قبورهم يصلون. وحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة إذا ذكر عليه الصلاة والسلام، إلا في الصلاة المفروضة، فإنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وموضع وجوبها في الصلاة في الجلوس الأخير بعد التشهد. والحمد لله رب العالمين.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاذ الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد، ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الفقهاء: يجب على ولي الصبي والصبية المميزين كالأب والأم أن يأمرهما بالصلاة ويعلمهما أحكامها بعد 7 سنين قمرية، ويضربهما على تركها بعد 10 سنين كصوم أطاقاه. ويجب على الولي أيضا أن يعلمهما ما يجب عليهما بعد البلوغ، أي من أمور الدين الضرورية، وهو ما كان من أصول العقيدة من وجود الله ووحدانيته وقدمه وبقائه وقيامه بنفسه ومخالفته للحوادث في الذات والصفات، أي أنه لا يشبه الضوء ولا الظلام ولا الإنسان ولا النبات ولا الجمادات من الكواكب وغيرها، وأن لله قدرة وإرادة وسمعا وبصرا وعلما وحياة وكلاما، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأنه خاتم النبيين، وأنه عربي ولد بمكة وهاجر إلى المدينة، وأن الله أرسل أنبياء ورسلا أولهم آدم، وأنه أنزل مع الرسل كتبا، وأن لله ملائكة، وأنه سيفني الجن والإنس ثم يعادون إلى الحياة، وأن الله أعد للمؤمنين دارا يتنعمون فيها تسمى الجنة، وللكافرين دارا تسمى جهنم، وأن يعلمهما ما أشبه ذلك، وكذلك تعليمهم حرمة السرقة والكذب والزنا والغيبة، وهي ذكرك أخاك المسلم حيا أو ميتا بما فيه بما يكره في خلفه، والنميمة وهي نقل القول للإفساد. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. عملا بهذا الحديث، جرت عادة المسلمين منذ مئات السنين على الاحتفال بمولد النبي في شهر ربيع الأول، وأول من عمله هو الملك المظفر، ودعا خلقا كثيرا من العلماء ورجال الدولة وغيرهم، فأعجب الكل، فوافق عليه العلماء والفقهاء، ولم يزل ذلك معمولا به إلى هذا العصر. وكان من أشد الناس عناية به أهل مكة والمدينة وأهل مصر، وهذا لا ينكره ذو فهم بالدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. وذلك الملك المظفر الذي هو أول من عمل المولد يرجى له من الله أجر كبير، لأنه طبق هذا الحديث، وليس كما يزعمه بعض الناس أن هذه بدعة قبيحة، وليس عند هؤلاء حجة سوى قولهم: ما فعله الرسول، ما فعله الصحابة، وكم من أشياء يعملونها لم يفعلها الرسول، من ذلك عمل المحاريب للمساجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل محرابا لمسجده، بل عمل لمسجده محراب بعد 90 عاما. والمصحف الكريم ما كان فيه همزة ولا شدة ولا أشياء من هذا القبيل، بل كانت المصاحف مجردة، الصحابة على هذا الوجه كتبوها، ثم بعض العلماء الأتقياء عمل هذه الأشياء، التنقيط والتشكيل والشدة والهمزة، وهذه لا ينكرها هؤلاء. وأما عمل المولد ينكرونه بدون دليل، بدون دليل يستحسنون هذا ويحرمون هذا. ونحن نرجو من الله تعالى الأجر لمن يقوم بهذا الاحتفال وللحاضرين إذا دعوا إليه، والحمد لله رب العالمين.

0: سبحانك سبحانك سبحانك.
1: اسألني يا عما قدمت، انا عمري فيما افنيت. تسألني يا عما قدمت، انا عمري فيما افنيت. عما لي من اين كسبت، عن مالي من اين كسبت، وبأي طريق انفقت. الهم

جنة اجعله صياما ينفعنا، اجعله صياما ينفعنا وسبيلا حقا للجنة وسبيلا

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى آخر سورة الروم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: ربك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول

ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن،

حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: غاز عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
6: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.

0: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
1: ولد المشرف
0: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

0: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 شهر تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81204500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد كان سيدنا آدم عليه السلام أبا البشر وأول الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى ليعلموا الناس دين الإسلام، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهذا الإخبار على سبيل التنويه بخلق آدم وذريته كما يخبر بالأمر العظيم قبل كونه. وقد روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق آدم من قبضة من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن وبين ذلك، والخبيث والطيب وبين ذلك. أي أن الله أمر ملكا من الملائكة أن يأخذ من تراب الأرض أبيضها وأسودها ولينها وقاسيها، فجاء بنو آدم مختلفين فيما بينهم على مقتضى أنواع ذلك التراب، ثم صعد الملك بهذا التراب إلى الجنة وعجنه بماء منها فصار طينا، وجعله الله تعالى صورة لسيدنا آدم. ثم بعد فترة صار صلصالا أي طينا يابسا، فترك على تلك الهيئة مدة في الجنة قبل نفخ الروح فيه، ثم بعد ذلك نفخت فيه الروح وصار بشرا سويا، فتكلم وكان أول ما قاله: الحمد لله. وكان طول سيدنا آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء، وعرضه 7 أذرع كما روى البخاري من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خلق الله تعالى حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصر، ولم يخلقها طفلة، إنما خلقت على هيئتها التي عاشت عليها، كبيرة مناسبة لطول آدم. وأسكن الله تعالى آدم وحواء الجنة، ثم أخرجهما منها وأنزلهما إلى الأرض بعد أن أكلا من شجرة كانا قد نهيا عن الأكل منها، وكانت حواء هي السابقة إلى ذلك. وقد روى الحاكم والبيهقي وغيرهما أن آدم لما اقترف الخطيئة قال: يا رب، أسألك بحق محمد أن تغفر لي. فقال الله تعالى: يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك. وولد لآدم عليه السلام ذرية كثيرة في حياته، فقد حملت حواء 40 بطنا، في كل بطن ذكر وأنثى. وقد كان في شريعة آدم يجوز للأخ أن يتزوج أخته من البطن الذي هو غير البطن الذي ولد منه، ولم يمت آدم حتى رأى من أولاده وذريتهم 40,000. وفي حياة آدم عليه السلام قتل أحد أولاده واسمه قابيل أخاه هابيل. قال الله تعالى في كتابه العزيز: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين وقد نقل عن أئمة السلف أن القصة كانت كالآتي إن قابيل وهابيل ابني آدم قرب كل منهما قربانا فقرب هابيل وكان صاحب غنم جذعة ثمينة من الغنم وقرب قابيل حزمة من رديء زرعه فنزلت نار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل فغضب وقال لأخيه لأقتلنك فانفرد به يوما فقال له تقبل الله منك ولم يتقبل مني فقال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين فغضب قابيل عندها وسولت له نفسه قتل أخيه فقتله بينما كان نائما وجاء في الأثر أن هابيل كان أشد قوة من قابيل ولكنه تحرج من القتل فقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لقد كان المقتول أشد الرجلين ولكن منعه التحرج أن يبسط إليه يده وكان هابيل أول قتيل قتل على وجه الأرض وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل وقد روى هذا الحديث كثيرون منهم البخاري ومسلم والترمذي والإمام أحمد وبجبل قاسيون شمالي دمشق مغارة يقال لها مغارة الدم مشهورة بأن قابيل قتل أخاه عندها والله أعلم بصحة ذلك ولما قتل قابيل أخاه لم يعرف ماذا يفعل به فحمله لمدة من الزمن حتى بعث الله غرابين فاقتتلا فلما قتل أحدهما الآخر حفر له في الأرض بمنقاره ورجليه ثم ألقاه في الحفرة ودفنه وواراه فلما رآه قابيل يصنع ذلك فعل مثل فعله فواراه في التراب وقال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي أي استقصر إدراكه وعقله في جهله بما يصنع بأخيه حتى يعلم من طائر لا يعقل فأصبح من النادمين على قتل أخيه لما لحقه من عصيان وإسخاط أبويه ويذكر أهل التاريخ أن نبي الله شيثا ولد لآدم بعد مقتل هابيل ولذلك سماه والداه شيثا ومعناه هبة الله وقد روي في هذا الشأن حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن حواء كان لا يعيش لها ولد، فجاء إبليس فقال لها ولآدم: سمياه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمياه كذلك فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقطوع به عند العلماء أن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، وهو بحسب الظاهر من الإسرائيليات. وقد كان آدم وحواء أتقى لله مما ذكر عنهما في هذا الحديث المكذوب الذي لا أصل له. وتوفي آدم عليه السلام يوم الجمعة، وجاءته الملائكة بحنوط وكفن من الجنة، فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحفروا له ولحدوه وصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل التاريخ في موضع دفنه، فذكر بعض العلماء أن المشهور هو أنه دفن عند الجبل الذي أهبط إليه في الهند، وقيل دفن بجبل أبي قبيس بمكة، وقيل إن نوحا عليه السلام لما كان زمن الطوفان حمله هو وحواء في تابوت فدفنهما ببيت المقدس. ولما توفي آدم عليه السلام قام بأعباء الأمر بعده ولده شيث عليه السلام، وكان نبيا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه 50 صحيفة. ولما حانت وفاة شيث عليه السلام أوصى إلى ابنه أنوش فقام بالأمر بعده، وبقي الناس على ذلك أمة واحدة على دين الإسلام، وقد بعث فيهم نبي الله إدريس صلى الله عليه وسلم الذي كان أول من نبئ بعد شيث عليه السلام. فصلى الله على نبينا وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أتبع السيئة الحسنة تمحها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة، فإن الموت يأتي بغتة، ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف لاقى خطرين عظيمين، أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي، نعوذ بالله من ذلك، الثاني أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال. وما أكثر من هلك بالتسويف. وروي أيضا أن لقمان قال لابنه: يا بني زاحم العلماء بركبتيك، وأنه قال له: لا تسأل عما لا يعنيك، ولا تضيع مالك، يا بني إنه من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الشر يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان كمين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل، 03-09-24-72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت في الرابع من شهر تموز 2026 الموافق للتاسع عشر من شهر المحرم 1448 هجرية.

0: البداية مع أخبار صحيفة النهار. الشحن الممانع يتصاعد ورد لاذع للرئيس على أتباع الوصاية.
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت: هل تتزامن زيارة عون ونتنياهو إلى واشنطن؟ إيران تشيع قائدها، معركة التفاوض على أشدها.
0: ونتابع مع عناوين صحيفة الديار: من فجر في دمشق والسويداء؟ المطار يغص بالعائدين، نصف مليون عائد شهرياً. بدء مراسم تشييع خامنئي، وطهران سنرد على أي انتهاك.

0: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت دول العالم والمنطقة في تشييع الخامنئي تكريس موازين القوى لما بعد الحرب. أمريكا تحتفل بربع ألفية تأسيسها، والتراجع الإمبراطوري يتصدر النقاش. لبنان، اتفاق 26 من حزيران يفقد زخمه السياسي والسلطة تعيش البطالة السياسية.
1: ومما جاء في صحيفة اللواء: ألف يوم على الحرب، وضع هش في الجنوب والاحتلال مستمر بالقتل والتفجير. اتصالات ناشطة لترتيب موعد زيارة عون إلى واشنطن، وبري يربط التسوية مع الرئيس بإدخال تعديلات. تشييع خامنئي ينجز الأربعاء بمشاركة خليجية وأقليمية. قمة الناتو تتجه للتصديق على التصدي لإيران ودعم أوكرانيا.
0: وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت: حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، حملة ميدانية واسعة تعيد تنظيم المواقع العامة في بيروت بعد إزالة الخيام المخالفة.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية: إجماع سياسي، الجيش خط أحمر، صيغة الإطار نحو التنفيذ بدعم أمريكي.
0: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت: حوافز أمريكية لإيران للتراجع عن رسوم هرمز، العراق يلاحق ضالعين في تهريب النفط، المونديال فرنسا والمغرب الأقرب لربع النهائي. في الختام يبقى أن نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد بالإسناد الصحيح المتصل في صحيح ابن حبان وكتاب الآداب للبيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه. هذا الحديث يخبرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أراد النجاة من النار والفوز بالجنة فليعمل بهذه الأمور، وهي الإيمان بالله واليوم الآخر، أي ليستمر على الإيمان بالله واليوم الآخر حتى يموت على ذلك، أي وما يلزم مع ذلك من أمور الإيمان ويتبعه. وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه، أي ليعامل الناس بما يحب أن يعامله الناس به. كل واحد من الرجال والنساء ينبغي أن يعامل الناس بما يحب أن يعامله الناس. الواحد منا يحب أن يعامله الناس بالصدق لا بالكذب، وبالأمانة لا بالخيانة والغش، أي يحب أن لا يكذبوه إذا حدثوه بشيء، ويحب أن لا يغشوه، ويحب أن يعاملوه بالعفو إذا أساء، يحب أن يعفو الناس عنه ولا يؤاخذوه. كذلك ينبغي على أحدنا أن يعامل الناس بمثل ذلك، نصدقهم في حديثنا معهم، ونعاملهم بالأمانة لا بالغش والخيانة، ونعاملهم بالعفو والصفح إذا أساءوا إلينا. كذلك أحدنا يحب أن يعمل الناس معه الشيء المعروف والعمل الحسن، كذلك نحن لنعامل الناس بالمعروف، ولا يقل أحدنا هم أساءوا إلي فأنا أسيء إليهم، بل نعامل الذي أساء إلينا بالإحسان، نكسر أنفسنا ونخالفها، لأن نفس الإنسان تحب أن تكون هي العالية على الغير. وأكثر الناس بعيدون من هذا الحديث لا يعملون به، لو عملوا بهذا الحديث لكانوا أولياء، وهم يحبون أن يعفو الناس عنهم ويحسن الناس إليهم ويصدقهم الناس ولا يغشوهم ولا يخونوهم ولا يعاملوهم بالمكر والخديعة. أما هم إذا عاملوا الناس لا يعاملونهم بهذه الحال، هذه حال أكثر الناس من الرجال والنساء. فالفائز أيها الأحبة السعيد الذي هو في آخرته سالم وناج ويكون في الآخرة كالملوك هو الذي عمل بهذا الحديث، لأن مراتب الناس تختلف في الآخرة كما تختلف هنا. هناك أناس للنار والهوان والذل وهم الكفار، وأناس عصاة من المسلمين الذين ماتوا بلا توبة يلحقهم بعض ما يلحق الكافرين من الذل والهوان، كهؤلاء المتكبرين الجبابرة، الله تعالى يجعلهم في الآخرة في صورة الذر، أي النمل الصغير الأحمر، يطأهم الناس بأقدامهم ولا يموتون من ذلك، من دوس الناس بأقدامهم لا يموتون، ينتقم الله منهم بالجزاء الذي هو موافق لعملهم في الدنيا. أليسوا كانوا في الدنيا يتكبرون على الناس ويستعلون؟ هناك يجعلهم الله تعالى تحت مواطئ الأقدام في صورة النمل الصغير بحجم يشبه حجم النمل الصغير، ومع هذا لا يموتون، لأن الموت هنا بعد البعث لا موت، بعد بعث يوم القيامة لا يموت أحد، المستريح لا يموت، والذي هو مكتئب مهموم مغموم معذب لا يموت، الذي يكون تحت ظل العرش لا يصيبه شيء من أذى حر الشمس، أولئك لا موت عليهم، والآخرون الذين يأكلون أذى حر الشمس كذلك لا يموتون، مهما اشتد عليهم حر الشمس ووصل عرقهم إلى ما وصل إليه، بعض الناس عرقهم يأخذ أقدامهم، وبعض الناس إلى ركبهم، وبعض الناس إلى أوساطهم، وبعض الناس إلى أفواههم، هذا العرق من شدة حر الشمس يوم القيامة الله تعالى يقربها من رؤوس الناس، أما اليوم فهي في مسافة بعيدة. كل هؤلاء لا موت عليهم، مهما اشتد على الشخص الأذى يوم القيامة لا يموت، مهما قاسى من النكد والتعب والمشقة لا يموت، كذلك أولئك الذين هم لا يصيبهم شيء من الهم والغم بل يغمرهم الفرح، أولئك أيضا لا يموتون من فرحهم، لو كان يموت الإنسان من الفرح لمات أهل الجنة، لأنهم يمتلئون فرحا لذلك لا ينامون، ما عندهم نوم من شدة الفرح وراحة الجسم، ليس بهم حاجة للنوم، كذلك الكفار من شدة نار جهنم لا يموتون، أرواحهم لا تفارقهم، نسأل الله تعالى أن يجيرنا من نار جهنم. الذي يريد الفوز في الآخرة لا يطع هواه بل يخالف هواه، إذا إنسان سبه يقول أنا أعفو عنه، فلا يقابله بالسب ولو كان يعلم فيه ما يسب به، ولو كان هو افترى عليه وسبه بما ليس فيه لا يقول هذا سبني بما ليس في، فأنا كيف أسكت عنه، أريد أن أنتقم منه، إذا ترك الانتقام خير له عند الله. زين العابدين رضي الله عنه، علي بن سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهم، الذي كان يقال له السجاد، كان من أجمل الناس خلقة، ومن أحسن الناس خلقا، ومن أسخى الناس، الناس من حسن حاله ومنظره كانوا يهابونه أكثر من الملوك، هذا الرجل الصالح أهانه شخص في وجهه فسكت، ما رد عليه، ما انتقم منه، فذاك لما وجده لا يرد عليه قال له إياك أعني، فقال زين العابدين رضي الله عنه وعنك أغضي، معناه أنا عمدا أسكت عنك لا أعاملك بالمثل، فذلك الرجل تراجع في نفسه وندم على ما فعل، قال في نفسه أنا عاملته بالشتم والإهانة وهو ما قابلني بالمثل بل أغضى عني، فوبخ نفسه ولامها، هكذا المؤمن ينبغي أن يكون يعامل الناس بالعفو والصفح، وإن كان جائزا الرد بالمثل، إذا إنسان سبك يجوز أن ترد له بالمثل بدون تعدي، أما أن تضرب إنسانا سبك بدل السب أن تضربه هذا حرام، السب من أراد أن يأخذ قصاصه يرد بالسب فقط ولا يتعدى في السب، إن هذا سبه بما فيه فلا يسبه ذاك بما ليس فيه للانتقام، فأين الذين يقفون موقف الاعتدال في هذا الباب إلا النادر القليل، بل أغلب الناس يحاولون أن يزيدوا ويتعدوا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن امرؤ عيرك بما لا يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، اللهم ارزقنا حسن الخلق والصبر واجعلنا ممن يحبون الخير للناس، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: التبرك بالنبي وآثاره جائز. قال تعالى حكاية عن يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. الحديث الرسول قسم شعره ووزعه بين الناس ليتبركوا به، رواه الشيخان.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
7: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 من شهر تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81-204-500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.

اللهم لا إله إلا أنت سبحانك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

الرقى الشرعية لا تنافي التوكل على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه الترمذي. إخوة الإيمان، الرقى التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إنها شرك هي ما كان فيها عبادة غير الله، وأما الرقى التي من القرآن أو من ذكر الله فإنها جائزة نافعة بإذن الله، لأنه صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره. صح في ذلك عدة أحاديث، من ذلك ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عثمان بن عفان قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، أعيذك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من شر ما تجد. قال ذلك مرارا، فعلمنا بذلك أن الرقية التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إنها شرك هي ما كان بكلمات خبيثة من دعوة كوكب أو شمس أو قمر أو دعوة ملوك الشياطين. فهذه الرقية التي فيها كلمات كفر هي التي تنافي التوكل على الله، وأما ما كان من ذكر الله فإنه مستحب في فعله ثواب مع النفع الحاصل بالشفاء. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: الذكر بعد صلاة الضحى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، حتى قالها 100 مرة. رواه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد.
1: غربة، ظلمة، والأمة تبكي في العتمة، تنتظر الصبح يقود النصر على المأساة، حيرة تحيا في ظل معاناة، وعيون الحزن تفتش في ليل متاهات عن نور، عن ومض الفجر المنشود. نور نور نور نور من سوق الليل غدا يسطع، والدنيا ظلم وظلام، وجباه تسجد للأصنام وتركع. نور النور في مكة يزهر إكليلاً.

celle-là.

0: مرت الأيام،
1: من ذا الذي يعيدنا للخير والسلام؟
2: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
4: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: المطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. واصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه بلدات حداتة وعلى أطراف بلدتي كونين والطيرة، هذا وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي في محيط بلدة أرنون. هذا وتبرز في السياق العسكري زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل لرئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر رئاسة المجلس في عين التينة، وعرض آخر المستجدات لا سيما الأمنية منها في ضوء مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته وخرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى أوضاع المؤسسة العسكرية. مطلبيا نفذ العاملون في القطاع العام إضرابا يومي أمس وأمس الأول، ونجحوا في تعطيل المؤسسات وشل إدارات الدولة وتوقف المعاملات، ويستعد الاتحاد العمال العام وهيئات التنسيق النقابية إلى سلسلة إضرابات واسعة ومفتوحة خلال الأسبوعين المقبلين في حال عدم إقرار المطالب التي أقرتها الحكومات السابقة والحالية وإعطاء الزيادات والتعويضات التي أقرت منذ سنة ونصف مع مفعول رجعي. دوليا أعلن مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه اتفق ورئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي على عقد اجتماع في واشنطن قريبا. بدأت مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران، وقالت السلطات إنها تتوقع أن يشارك بين 15 إلى 20 مليون شخص في المراسم في طهران وحدها، وستستمر المراسم 6 أيام وستشمل محطات في العراق قبل أن يوارى جثمان الثرى في مشهد في شمال شرق البلاد. وكانت السلطات اتخذت ترتيبات أمنية مشددة في الموقع وتم إغلاق الشوارع المحيطة به. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسيطرة قواته على مدينة استراتيجية في شرق أوكرانيا، بينما تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي بإنتاج ما يكفي من الأسلحة عالية التقنية لتتجاوز قدرة روسيا على المدى الطويل. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منابدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 4 من شهر تموز 2026 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى، طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81-204-500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبك. معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون، عم ذكركم أنكم عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجا هرتز أف أم. وأكيد ما تنسوا لو فيكم تحضرونا عبر منصات السوشيال ميديا صوت وصورة عبر صفحة نداء المعرفة على يوتيوب، وما تنسوا أبليكيشن نداء المعرفة. اليوم السؤال يلي حأعطيكم جوابه مرتبط نوعا ما بموضوع حلقتنا لليوم، يلي هو هل إذا نحن تبعنا حمية غذائية نأذي سنيننا؟ إذا كانت الحمية الغذائية اللي نحن متبعينها صحية ومتوازنة بالتالي ما بتأذي لنا سنيننا، أما إذا كانت الحمية قاسية أو غير متوازنة في عندها آثار جانبية على الأسنان. أول شيء إذا نحن كنا ما عم ناكل منيح بصير في عنا نقص بالكالسيوم، بالفيتامين دي، بالفوسفور، وهيدا اللي ممكن أنه يأثر لنا على العظام داخل الجسم وعلى الأسنان. ثانيا نقص الفيتامين سي إذا نحن كنا ما عم ناخد بكميات محددة أو مطلوبة بصير بيأثر علينا أنه ممكن يصير في عنا ازدياد بنسبة التهاب النيرة أو اللثة. ثالث شيء نحن لما بدنا نعمل دايت أو ريجيم كتير من الناس بتصير بتقلل أكل وبتقلل حتى شرب أوقات خلال النهار، فهيدا الشيء بيزيد الجفاف داخل الفم وبالتالي بيزيد من نسبة الإصابة بالسوسة. كمان كتير أوقات لما نعمل دايت نلجأ للمشروبات الحمضية أو حتى مشروبات الدايت اللي ممكن تؤدي لتآكل بالمينا تاعت الأسنان. بعض الحميات المنخفضة بالكربوهيدرات كمان ممكن تؤدي لظهور رائحة كريهة داخل الفم بسبب تكون الأجسام الكيتونية. فمستمعينا إذا حبيتوا تعملوا دايت ما تنسوا أن تعملوا دايت صحي بيناسب جسمكم وسنانكم. لنبلش بموضوع حلقتنا لليوم يلي عامل بوم على السوشيال ميديا وبين الناس وبين العالم اللي حابين يعرفوا كل تفاصيله مع اختصاصية التغذية جنان عطشان. أهلا وسهلا فيك يا جنان.
1: أهلا وسهلا فيك سارة وصباح الخير للمستمعين.
0: جنان نحن حناخد بريك كتير قصير ونرجع لكم مستمعينا، ما تروحوا محل.

0: رجعنا معكم مستمعينا، معكم دكتورة سارة دباغ من ورا المايكروفون، عم تسمعونا عبر طبيبك مع ضيفتي العزيزة الاختصاصية جنان عطشان. أهلا وسهلا فيك يا جنان.
1: أهلا فيك سارة.
0: جنان، يعني أول شيء هلأ لنعطي هيك بريفينج للمستمعين، شو هو مرض السمنة ولا شو بيقدّه؟
1: أوكي، مرض السمنة مثل ما أنت قلتي هو هلأ صنف أنه مرض، يعني نعم. ما بقى فينا نقول أنه حدا بس عنده اكتساب وزن، أكيد عم نحكي عن اللارج بوديز، عم بحكي عن أوزان كتير عالية.
0: نعم.
1: هو صنف أنه خلاص مثل مرض مثله مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم.
0: نعم.
1: وهيدا المرض صار بحاجة لتدخل من عدة أوجه، من عدة طرق.
0: نعم.
1: أوكي، شو يعني وقت ما حدا يكون عنده سمنة؟ يعني عنده كتلة دهنية كتير مرتفعة.
0: نعم.
1: وهذا الشيء بيأثر على جودة الحياة ومسبب حتى للأمراض، يعني نعم. حتى بالطب القديم بيعتبر السمنة أنه هي بتخنق الحرارة الأصلية بالجسم فبتعيق عمل الأعضاء الرئيسية.
0: نعم.
1: يعني بيصير في عنا ارتفاع بسكر الدم، بيصير في عنا ارتفاع بضغط الدم، وبتلاقي أنه وقت ما حدا بيخسر 5-10% من وزنه هيدول الأمور بتتحسن.
0: أيوة.
1: بينزل ضغطه، بيتركلج شوي سكر الدم.
0: صحيح.
1: عشان هيك في بعض الأشخاص وقت ما بيلجأوا للسليف لأجل هدول الأمراض بتلاقيهم مع نزول الوزن بتختفي عندهم هيدا المشاكل. لا بل كمان أنه هو بيؤدي للاختناق خلال النوم، نحن بنسميه سليب أبنيا، أوجاع المفاصل وغيرها من المشاكل الصحية.
0: نعم. بس جنان قبل ما نكفي حديثنا بدي أذكر مستمعينا أنه اللي حابب يسألك سؤال فيكم تكتبوا لنا إياه عبر الكومنت بوكس على صفحة نداء المعرفة على يوتيوب عبر اللايف، أو فيكم تبعتوا لنا إياه عبر واتساب نداء المعرفة على 01-66-76-02 واتساب نداء المعرفة. أوكي جنان، لحتى نكفي نسمع كتير عبر منصات السوشيال ميديا على أدوية GLP-1. مستمعينا اليوم في كتير مو تكنيك بتكون تسمعون منها.
1: ايه صحيح،
0: بس ننشرح لهم اياها شو هن هول الادوية وهل هن فعلا فعالين.
1: اوكي، خليني الفت نظر لامر انه نحن اليوم مهمتنا انه بدنا نرفع التوعية عند المستمعين اللي خاصة عندهم نية انه يفوتوا بهدول الادوية واللي هن بلشوا فيهم.
0: نعم.
1: اوكي، اول شيء GLP-1 هو هرمون جسمنا بيفرزه بشكل كتير طبيعي من بعد ما نحن بناكل الاكل، مهمته انه هو يساعد على افراز الانسولين بشكل منتظم نتيجة لارتفاع سكر الدم وحتى بحسسنا بالشبع.
0: أوكي.
1: هلأ وقت ما المجال الطبي والأدوية غيروا شوي بهيدول التركيبات بشكل أنه خلوها مشابهة إلى حد كتير كبير، يعني فوق 96% للجي أل بي وان اللي هو بجسمنا.
0: حلو.
1: وبعيارات معينة لتصير محاكية لإله وبتشتغل على المستقبلات بشكل أنه يساعدوا الأشخاص أكتر، وهون أوكي. شغلتهم للجي أل بي وان يعني اللي هني شبيهين للي عنا، هو إلهم اسم تكنيك ما حنقوله عشان المستمعين. نعم. خلينا نقول GLP-1. أوكي. أوكي. هدول شغلتهم أنه يرفعوا مستوى الشبع عنا لفترات أوكي. طويلة ويأخروا خروج الأكل من المعدة، فبهيدي الطريقة بيبقى الشخص شبعان وما بقى عنده كتير انشغال فكري بالأكل.
0: نعم.
1: وما بيعود بجوع بشكل مستمر، اللي هو هالأمور بيعانوا منها الأشخاص اللي عندهم اكتساب وزن وسمنة مرتفعة.
0: نعم. طيب هل جميع الأدوية اللي الناس بتسميها الأوزامبيك هي فعلا متشابهة؟
1: أول شيء الأوزامبيك هو نوع من هدول الأدوية. أوكي
0: أوكي
1: أوكي. في عنا عدة أمور، عدة أسماء بالأحرى، في عندك الأوزامبيك، الويجوفي، الساكسندا، يعني في شيء قديم وفي شيء ومنجارو، في شيء قديم في شيء جديد. ونحن هون مش عم نعمل دعاية، نحن هون بالأحرى عم نحط مثل ما بيقولوا نوعي. أوكي. أوكي، لأنه هيدول ما بقى بحاجة دعاية، هن موجودين
0: معروفين صاروا
1: وين من كان، وخاصة على السوشيال ميديا وعم يتروج لهم أحيانا بطريقة غير مناسبة.
0: أوكي.
1: هلأ شو الفرق بيناتهم؟ أول شيء كيف بلشت القصة، قصة GLP-1.
0: نعم.
1: بلشت أنه هيد هو معد خصيصا لأمراض السكري.
0: صحيح.
1: النوع الثاني.
0: نعم.
1: أوكي، لقيوا الأطباء أنه هدول الأشخاص اللي عم ياخدوا GLP-1 medications عم يخسروا وزن.
0: أيوة.
1: عم بتصد نفسهم، ما عم بيجوعوا كتير، نسبة الكالوريز خفت وبالتالي خسروا وزن.
0: حلو.
1: فعادوا فكروا أكتر أنه إذا بيستعملوا كمان لاكتساب الوزن ليساعدوا على الناس اللي عندهم اكتساب وزن أنهم ينزل وزنهم.
0: نعم.
1: ومش بس هني مين فكر كمان هيك؟ عامة الناس.
0: صحيح.
1: فصار في لجوء عشوائي من قبل الناس من دون استشارة الأطباء لهيدول الأدوية.
0: أيوة.
1: وبعض الأطباء كمان صاروا يصفوهن. قاموا شركات الأدوية طورت هيدي الأدوية لصارت لو عم يستعمل نفس المادة الفعالة، يعني مثلا عندك السيماغلوتايد.
0: نعم.
1: موجودة بعدة أسماء مثلا مثل الأوزامبيك والويجوفي، بس شو اللي بيفرق مثلا لأنه عندك مثلا ليراغلوتايد وغيرهم، شو اللي بيفرق بيناتهم؟ أنه الدواء بعياره عشو بيشتغل على أي مسار.
0: نعم.
1: في شيء بيشتغل على مسار واحد اللي هو GLP-1.
0: نعم.
1: في شيء بيشتغل على مسارين.
0: أوه.
1: وهلأ حديثا حنحكي عنه بعدين أنا وياك، بيشتغل على ثلاث مسارات.
0: أوكي. يعني ثلاث مسارات معناتها مفعوله أقوى.
1: وما شرط ومش للكل هيدي. هيدي هون الناس اللي بتخربط فيها، لأنه أوكي. اللي بيحدد مين اللي مناسب ياخد لمسار أو مسارين أو ثلاثة هو الطبيب.
0: أوكي.
1: أوكي. فلو نحن جبنا سمعنا عدة أسماء ولكن الهدف بيختلف، لأنه هيدول أدوية السكري في منهم لو نفس التركيبة اتطورت بجرعات معينة بإنديكيشنز معينة لتصير معالجة للسمنة، يعني ما بقى هو للسكري فقط.
0: نعم.
1: في شيء للسكري والسمنة، في شيء فقط للسمنة، لأنه ما كل الأشخاص اللي عندهم سمنة هن مصابين بمرض السكري تايب 2. أوكي. والجرعات هون بتختلف، عشان هيك منسمع مثلا 1 عيار 1 عيار 2.4
0: ربع ونص
1: 100%. هدول التدرجات كمان لها علاقة ببروتوكول العلاج اللي بيحط الطبيب.
0: الطبيب.
1: الطبيب عشر
0: تحتها.
1: 10 سطور تحتها.
0: صحيح.
1: مش بيرسونال ترينر ولا دايتيشن ولا حتى الصيدلي.
0: أوكي. مين هن الأشخاص اللي ممكن يستفيدوا منهم لهول الإبر؟ وبلاس مين اللي ممكن إنه كيف نعرف، يعني أنت عم تقولي طبيب، شو الإجراءات اللي مطلوب الشخص يعملها قبل ما يبلش إنه ياخد هول الأدوية؟
1: أول شيء مين هن الأشخاص اللي بيناسبون واللي بيستفيدوا؟ هن الأشخاص اللي عندهم زيادة وزن، سمنة.
0: نعم.
1: مرضية. نحن هون إذا بدنا نحكي BMI عم نحكي BMI فوق 30.
0: أوكي.
1: أو إذا كان BMI تحت 30 بس معه أمراض مرتبطة بالسمنة من ارتفاع الضغط، سكري شحوم على الكبد وغيرها.
0: أوكي.
1: هون الطبيب أول شخص نحن منتوجه له هو الطبيب، غالبا بيكون طبيب غدد وسكري، بيعمل سكرينينج، بيعمل فحص شامل، ومن ضمنهم بيكون في فحوصات دم، وبيتأكد أنه مثلا هيدا الشخص أو هيدا الامرأة على وجه التحديد منا مقبلة على حمل أو منا حامل.
0: أوكي.
1: وما بده يكون في عنا نوع من أنواع الكانسر المرتبطة بالثايرويد، بالغدة الدرقية، هيدا مانع حتمي. أوكي.
0: لأي نوع منهم؟
1: نعم. نعم. أوكي. وفي كمان عندك اضطرابات الطعام مثلا. حدا عنده أنوركسيا، بوليميا، هيدول الأشخاص كمان ما بيناسبهم بالمرة.
0: أوكي.
1: كمان مين ما بيناسبه؟ إذا حدا كان عنده 2-3 كيلو بده يشيلهم، وهيدا اللي هلأ كتير شائع.
0: نعم.
1: أنه بيكون عنده 5 كيلو أو عنده 5 كيلو بده يشيلهم، بيروح بيلجأ لهيدول الأوبر، وأكيد هيدا منه الخيار المناسب.
0: صحيح صحيح. طيب هيدي الأدوية مخصصة لإنقاص الوزن فقط لأسباب جمالية، أو هي بتدخل ضمن علاجات معينة للمرضى؟
1: بلا، هي بتدخل ضمن علاجات للمرضى، لأنه وقت ما كمان عم ينزل الوزن مثل ما قلنا موضوع الضغط والسكري والشحوم على الكبد عم تتأثر بطريقة إيجابية، وحتى أنه في بعض الدراسات بيّنت أنه في إلها تأثير إيجابي على صحة القلب والكلى وغيرها من الأعضاء الرئيسية يعني. فهو مش بس موضوع جمالي للصراحة.
0: أوكي.
1: لا بل إذا ما كان في معه خطة غذائية بطل الموضوع جمالي، لأنه بيتأثر الجمال سلبا.
0: نعم نعم. مستمعينا بدي أذكركم إذا حابين تطرحوا أي سؤال بخص الموضوع موضوعنا لليوم، فيكن تكتبوه عبر الكومنت بوكس على يوتيوب، أو فيكن تبعتونا إياه عبر واتساب نداء المعرفة على 01-66-76-02، وإن شاء الله اختصاصية التغذية جنان لح تجاوبكن عليه. لحتى نكفي، شو اللي مطلوب الناس يعرفوه قبل ما يظنوا أنه هذه الأدوية مناسبة للجميع؟ شو كي بيقولوا شو هن الكواليفيك او الساينز او الشيء اللي بخليك تعرفي انه هذا الانسان بيناسبه او ما بيناسبه ياخذ هذا الدواء.
1: اوكي هلا غير انه مثل ما حكينا قبل شوي انه مطلوب يكون البي ام اي مناسب وهذا الانسان مناسب بحسب المعايير الطبيه واهم انه يكون وزنه كتير مرتفع او عنده مشاكل ميتابوليك ريليتد لاكتساب الوزن. في كمان عندنا موضوع انه بدنا نعرف يقينا الاكسبكتيشنز التوقعات، يعني انا ما فيني الجأ لهدول الادويه معتبره انه خلاص مشكله الوزن عندي انحلت، مشكلتي شهرين ثلاثه وبوقف وانا حانزل كميات هائله واكون ما احلاني. هيدا توقعات غير مزبوطة بالمرة، الناس بتفكرها هيك، عشان هيك في ناس بتروح على هيدي الأوبر ظنا منها أنه خلص خلصت مشكلتها كليا. اللي بدنا نعرفه أنه كل ما كان الوزن عالي وكل ما كان عنا السمنة عالية هيدول الأبر حيبقوا مرافقين المريض لفترات طويلة، مثل ما أدوية السكري والضغط والقلب بترافق الأشخاص المصابين بهيدي الأمراض لفترات طويلة، يعني هي منا مسألة شهر وشهرين.
0: يعني لكل الناس اللي عم ياخدوه شهر وشهرين وفجأة يقطعوا بتكون تعرفوا أنه ما بينقطع بهذه الطريقة
1: أبدا، لا بل إذا ما في خطة غذائية معه ولايف ستايل موديفيكيشن، نحن أنا وياكي حاكين بهذا الموضوع بحلقات سابقة، في عنا احتمالية جدا قوية لا بل غالبون بيصير في عنا رد للوزن لا بل أعلى. أوكي بس اللي مطلوب يعرفوا أنه هو منه حل هيك، يعني بتنامي وبتفيق بتلاقي حالك نزلت 20 كيلو.
0: نعم.
1: وهو علاج طويل الأمد.
0: نعم. في عنا سؤال من مستمع عم تسألنا هل الإبر بتساعد على للنساء اللي عندهم الـ PCOS؟
1: هلا أكيد حقلك ليش، لأنه الـ PCOS أو الـ PMOS هو مرتبط مباشرة بموضوع الأنسولين.
0: نعم.
1: والـ GLP-1 الـ medications هن من شأنهم أنه ما يرفعوا الأنسولين عشوائيا، بيرفعوا بطريقة منظمة استجابة لسكر الدم. فوقت ما بيتنظم الأنسولين وبينزل الوزن مباشرة الـ PMOS بتتحسن. بس كمان هيدي شغلة جوابا على سؤالك، أنه الأمور اللي مطلوب الـ patients يعرفوها أنه مجرد أخذهم للإبر لحالها ما بيساعدهم على نزول الوزن، لابد يكون في تغير بالنوم والحركة ونظام الأكل، يعني ما بيستغني الواحد عن استشارة ومتابعة اختصاصية التغذية أبدا، وبده يكون في كمان ستريس مانجمنت، وهو لهن ذاتهم اللي بيحتاجهم او بتحتاجهم بالاحرى مريضه البي ام او اس لتتعالج من الكونديشن اللي هي عندها اياها.
0: حلو هذا الشيء. نحن بحلقات سابقه كمان مع دكتور ليلى جوهر نوجه لها تحيه، حكينا عن الكونسبت تبع البي ام او اس اللي هلا صار تغير اسمه واللي هو حاله بتصيب الجسم ككل.
1: صحيح.
0: منا بس بمحل واحد، مطلوب واحد يعالج الجسم ككل حتى يوصل للنتيجه.
1: واللايف ستايل موديفيكيشن تغيير نمط الحياه
0: قد ايه مهم،
1: كتير مهم، ما بتتصوري قديه مهم. يعني تناخد النوم على وجه التحديد هو لحاله إذا ما كان منتظم وكافي وذا جودة عالية بخربط الهرمونات ومن ضمنها الأنسولين والكورتيزول.
0: جنانا بنسمع كتير على عوارض بتصير مع البيشنتس لما بياخدون لهول الإبر.
1: صحيح.
0: شو هن العوارض وهل هيدا الشيء نحن بنقدر نتحكم فيه ولا لا؟
1: شوفي هلأ غالب المرضى بيصير عندهم هيدول العوارض وفي مرضى ما بيصير عندهم، وفي مرضى بيكون جسمهم بسرعة تأثر بهيدول العوارض. أهمها عندك لعية النفس. في عنا الانقطاع أحيانا عن الطعام وبطء الحركة المعوية إجمالا، يعني في ناس بتسميها شلل بالأمعاء أو شلل بالمعدة. أوكي أنا ما كتير بستعمل هيدي العبارة، أنا بقول بطء شديد بإخراج الطعام من المعدة. أحيانا بيكون في عنا قيء وأحيانا بيكون في عنا استفراغ. تعب وجفاف بالفم. هلأ اللي أنت قلتي في شيء اسمه أوزمبيك تيث.
0: بعدني بدنا نسألك عنه هيدا الأوزمبيك تيث، أنا كتير بخصني
1: أوزمبيك تيث للأسباب اللي أنت قلتيها.
0: نعم.
1: بيصير في عنا انقطاع بسبب الشهية المتدنية، ما هني كيف بيشتغلوا بيخففوا من الشهية.
0: صحيح.
1: بسبب الشهية المتدنية وقلة استهلاك السوائل، لأنه خلص بيصير ما بقى عنده رغبة لا بالأكل ولا بالشرب، بيصير في عندي تجفاف بالفم، فهذا الشيء بيؤدي للتسوس، لا بل بعضهم عم بيصير في عندهم تساقط بالأسنان
0: كمان.
1: ليه؟ لأنه كمان البعض بيصير في عندهم هي
0: الارتجاع المريئي،
1: الارتجاع المريئي.
0: نعم.
1: فكمان هذا الشيء بيأثر سلبا على الأسنان. غير أنه كمان البعض والغالب بيصير في عنا نزول بالمسلز بالعضلات تبعيت الجسم طبعاً. وبيتأثر حتى شكل الوجه فصار في كمان فصار في شيء اسمه كمان أوزمبيك فيس هيدا له علاقة بهيدا الشيء نعم. من العوارض كمان اللي بتصير إذا ما كان مأخوذ بطريقة منظمة وتحت إشراف طبيب ومع متابعة مع اختصاصية التغذية بصير عنا فقدان للكتلة العضلية وبالتالي بصير في عنا ضعف ومشاكل كتير صراحة
0: نعم جنان على سيرة الأوزمبيك فيس أنا كتير عم بشوف من الناس اللي استعملت الأوزمبيك بتحسيه كبر أو كبرت 10 سنين هالقد عم بيفرق يعني هالقد بتحس الوجه بيخطر مش بس انه بيضعف صح؟
1: بسبب فقدان الكتلة العضلية لانه نعم. بيستغنوا عن الدايت بيفكروا ما هي هيدي هون الفكرة المغلوطة انه اذا اخذنا الابر خلص ما بقى في حاجة انه نتابع مع اختصاصية التغذية ما في مجال اي اجراء طبي او نعم. دوائي لابد انه كل شخص يكون مرجوع عند اختصاصية التغذية ما في مجال
0: نعم جنان عم يضلوا يجينا هذا السؤال على طول هلا بعرف هذا بده حلقة لحاله بس دكتور ماهر بنوجه لك تحية عم يسألنا ما رأيكم بنظام الطيبات الذي حاليا يؤذي أغلب الناس هيدا بدنا نعمل حلقة عنه لحاله ما هيك لحتى نقدر نحكي شوي صغيرة تفاصيل فإن شاء الله دكتور ماهر بنعمل لك حلقة خاصة عنه في عنا كمان سؤال تاني من هاني سعد لي صباحك عم بيقلنا شو عدد الوجبات المفضلة كم عددها
1: خلال أخذ الأوزمبيك أو الأدوية بالأحرى الجي أل بي ميديكيشنز أوكي هون نقطة كتير مهمة هذه بالتدابير الغذائية
0: أوكي.
1: لأنه هول الأشخاص اللي عم ياخدوا هيدا النوع من الأدوية بتصير شهيتهم كتير قليلة وهذا اللي بيسبب خسارة الوزن لأنه بالتالي الكالوري انتيك عم بيكون كتير متدني فنحن بننصحهم بعدم أخذ وجبات كبيرة لا بل أنه ياخدوا وجبات صغيرة متعددة خلال النهار قد توصل لخمس وجبات ها أول نقطة النقطة الثانية أول شيء منأكله هو البروتين هذا اللي بيوقعوا فيه بعض الأشخاص مثلا بيأكلوا سلطة بيأكلوا نشويات والبروتين نعم. أما ما بيأكلوا أو بيأكلوا بس شيء بسيط هذه نعم. كمان كتير أساسية أول شيء التوصيات بتقولك أول شيء بتأكليه هو البروتين ومطلوب يكون في حسابات لكمية البروتين لكل فرد لأنه كمان كمية البروتين بتختلف من حدا ما عنده مشاكل بالكلى مثلا قصور بالكلى وحدا عم يعمل رياضة مثلا وحدا ما عم يعمل رياضة فلا نعم. بد الكل يكون عم بيجيب كمية البروتين اللي هي مناسبة بحسب حالته شغلة تانية انه لانه بيصير في عندهم قابلية اكتر ليعملوا امساك
0: أوكي.
1: فكمان نوعية الالياف واخدها بانتظام كتير اساسي والترطيب لانه نعم. كمان بتصد نفسهم عن الشرب
0: نعم في كمان مستمعتنا مها منوجه لك تحية يسعد لي صباحك عم تقول الحلقة اليوم أنا كتير بحاجة أن أسمعها لأني بلشت مبارح بإبر الأوزمبيك وعن طريق دكتور أكيد لأنه طلع عندها سكري وصارت تخزين عندها 7 فصرت بمرحلة خطيرة أنا كتير مبسوطة بالحلقة اليوم نحن كتير سعيدين أنه أنت مبسوطة وبتمنى كمان كل مين عم يسمعنا يقدر يعمل شير للحلقة لكل شخص بيعرفه عم ياخد من هول الإبر لأنه كتير مهم يعرف التدابير اللي مطلوب ياخدها لنكفي بحديث دونك كنا عم نحكي عن السايد افكت لقلون شو هن السايد افكت وكيف فينا نحن يعني في انا بسمع ناس بيصير معهم استفراغ متواصل
1: صحيح.
0: لعية نفس متواصلة صح. كيف واحد بيقدر انه يحد من هول الساينز
1: هي تدابير بسيطة يعني بنقدر نعم. مثلا اكيد بحسب كل حدا كيف بيناسبه مثلا نحن احيانا مندبر بزنجبيل اذا كان حدا بيناسبه او مية وعسل هدول بيساعدوا كتير على تدبير اللعية
0: أوكي.
1: او مثلا هيك شوية نعنع مغليين نعم. كمان هدول بيساعدوا ما مش الحال بنلجأ هون للأدوية كمان تحت اشراف طبيب او حتى الصيدلي بيقدر يساعد بالنسبة نعم. لموضوع الاسهال في بعض انواع الفايبرز بتكمش البطن أوكي. وكمان بيكون في تدابير معينة
0: في ناس قد يصير مع أمساك وفي ناس قد يصير مع العكس
1: صحيح
0: يعني. نعم.
1: يا أسهال يا أمساك هو غالبا بيصير في عنا أمساك لأنه كمية الأكل خفت
0: نعم.
1: ولأنه الحركة المعوية صارت بطيئة هيدا من السايدز إفكت تبعونهم
0: أوكي. أوكي. هل بتعطوا المريض مصل ليشربه ولا بكفي أنه يشرب مي بكفاية
1: أحيانا نبلى أحيانا إذا الأشخاص ما قادرة تاكل بالكمية المطلوب أنها تاكلها وصار في عندي نقص بمعادن فيتامينات ترطيب من نصف الشيكس
0: نعم.
1: وفي بعض المنتجات او يعني اشياء موجودة بالصيدليات لهيدول الحالات.
0: أوكي. هلا مثل ما عم نسمع في سايد إفكت للدواء، في كتير منهم بياخدوا الإبر بيقلك أنا ما حسيت بشي وعم بقدر أكل عادي. شو بنعمل بهيدا الحالة؟
1: بده يصبر اللي عم ياخدوا هيدول الأبر، وخاصة اللي مبلشين، الصبر بده يكون رفيقهم. ليه؟ لأنه التارجت هن هو أنه يوصلوا لجرعة عالية، وهيدي الجرعة ما بيقدر يوصلها إلا بالتدريج. لو بالأول ما صار فيه نزول وزن، وهيدا جدا شائع، لو أنه بالأول نزوله طفيف، أو لو كان نزوله سريع وقال يلا بدي علي الجرعة عشان سرع بزيادة، ما شاء الله ماشي حالي. ما بيمشي الحال. بده يكون صبور جدا جدا.
0: أوكي.
1: والجرعات بتعلى مع الوقت وبإشراف الطبيب مراعيا لكل الظروف تبعيته.
0: هل بده يعمل فحوصات دم؟
1: أكيد.
0: دورية لما بيكون عم بياخد هيدول الأدوية.
1: هلأ كمان قديش بياكل أو ما بياكل، قديش هو عم يضعف، مش عم يضعف كعم بينزل وزن، قدي هو عم بيكون ضعيف جسديا.
0: نعم.
1: أو لا،
0: قوة جسدية
1: 100%. نعم. نعمل السي بي سي، منشوف الحديد، مخزون الحديد، الفيتامين بي 12، لأنه مثل ما حكينا بيصير في استهلاك قليل للبروتين إذا ما كان في توعية لهيدا الموضوع، فبيتأثر البي 12 مباشرة. نعم. بهيدا الأمر، والبي واحد كمان هو. أوكي. هذا فيتامين كتير أساسي كمان إذا نزل. إذا نزل بيصير كمان في عندي موضوع القيء والاستفراغ كتير بيكون شغال، فكمان منصلح هيدا النقص.
0: أوكي. هل مننطر هول الفحوصات لحتى نعرف إذا المريض بده ياخد متممات غذائية، ولا أوتوماتيك نحن عم ناخدهم نعطي متممات؟
1: لا، ما بنعطي متممات إلا إذا كان المريض بحاجتهم، ولا أي متمم بيتاخد إلا إذا كان الجسم ناقص منه، deficient.
0: في عندي سؤال، هلأ أنت حتفهمي عليها وتحاولي تفسري لي بطريقة أخرى.
1: نعم.
0: سلام عليكم، الكتلة العضلية بالرحم بتخوف؟
1: ما في يعني مش أنا الشخص عضلي المناسب لهيدا السؤال.
0: نعم بدها طبيبة نسائية لحتى تجاوبنا على هيدا السؤال.
1: صح.
0: وهي منا كتلة عضلية، بيكون في كتلة معينة أكيد بده يندرس شو هي هيدا الكتلة لحتى ينعرف إذا كان بتخوف ولا لا. بس أنا نحن كنصيحتنا لقلك أنك تتجه عن طبيبة نسائية تعمل لك الصور والإجراءات والفحوصات المطلوبة لحتى يتحدد إذا كانت خطيرة أو لا. لحتى نكفي بحديثنا، شو بدنا نحكي بعد عن فقدان الكتلة العضلية؟ قدي مهم الرياضة إن بارلل حتى نخلينا ننمي الكتلة العضلية.
1: أكيد.
0: مش نخسرها.
1: أكيد 100%.
0: نعم.
1: كمان من الأغلاط الشائعة أنه خلص أنا عم باخد الإبرة فما بحاجة لا أني أعمل رياضة ولا لنظم أكلي ولا لنظم النوم أو الاسترس. فعشان هيك نحن منوصي هون مثل ما منوصي بأنه يبقوا عم بيتابعوا مع اختصاصية التغذية، كمان منوصيهم بالرياضة. الرياضة بتساعدهم ليحققوا المراد تبعهم، وبتعطيهم صحة أفضل، وبتساعد على الحفاظ على الكتلة العضلية من إنها تنزل.
0: نعم.
1: أوكي. ففي عندك التمارين الهوائية، ومنبلش كلياته بالتدريج أكيد. يعني منبلش بمثلا 10-15 دقيقة مشي بالنهار، منتدرج لسير 20-30. الهدف تبعنا لاحقا أن نوصل ل60 دقيقة بالنهار.
0: تمارين المقاومة مشي. أكيد
1: هيدا من جهة تانية عندك تمارين المقاومة، لأنها كتير أساسية بتحسين حساسية الأنسولين بالخلايا.
0: حتى بتأثر على الأنسولين. حلو هالشيء.
1: إيد بإيد. ولا كمان البي ام او اس،
0: ومنكم نستفيد.
1: تمارين المقاومه كتير اساسيه. بس بحالتهم هاي كتير مهمه، ولو كان بوزن جسمه بلش عم بيقاوم بوزن جسمه، رجع بعدين بلش مثلا تنقول دمبلز او نزل على النادي، هون انا بدي انصح نصيحه.
0: نعم.
1: على طول وقت ما بدنا نلجا لاختصاص للدايت، نرجع لاختصاصية التغذية. وقت ما بدي أعمل ويت ليفتينج، بدي أعمل عمل تمارين مقاومة، الجأوا لبيرسونال ترينر.
0: نعم.
1: يكون أكيد معتمد ومتخصص. كوتش
0: كابتن معروف.
1: أيوة.
0: نعم.
1: متخصصين. ليه؟ لأنه أول شيء ما بقدر أنا لحالي حقق هدف، المدة بتلعب دور، ريبيتيشنز إذا كان ببطء أو كان بسرعة عم بعمل التمرين. وكمان قوة يعني الانتنسيتي، قديش قدراني أنا أتحمل أو ما أتحمل عشان بس ما أعمل أضرار لحالي. فلجأوا لبيرسونال ترينرز معتمدين فهمانين بمجالهم، وامشوا معهم بهيدا الرحلة. رحلة GLP-1 medications هي بدها تكون مش بس الإبرة، إبرة، نوم، ستريس مانجمنت، رياضة، أكل.
0: نعم، وطبيب واختصاص تغذية وكمان حدا يتابعنا كرمال الرياضة.
1: صح، وحتى قد هون يكون في استشارة لمعالج نفسي حتى إذا ما إذا كان في عندي شيء. نعم. من اضطرابات الأكل أو الطعام المضطرب أو كستريس مانجمنت حتى.
0: مجد قال لي ودكتور أسنان أكيد. ايه؟ دكتور أسنان ما بتستغنى عنكم، كل حياتكم ما بتستغنى عنه.
1: صحيح.
0: لحتى نكفي. طيب هيد المشكلة اللي بقول لك وقفت من هون ورديت الوزن من هون، كيف بدنا نحل هيدا الموضوع؟
1: أوكي، هون في نقطتين بدنا نحكي فيها. أنه أنت بيولوجياً بتركيبة جسمك معد أنه هو، أو بالأحرى جسمك بيعطول بحاربك أنك تطلعي على الوزن الأعلى.
0: لحظة، كيف
1: بيولوجياً؟ هرمونياً
0: بحاربك أنه بده يرجع يطلع؟
1: صح،
0: بده يرجع للذاكرة تاعيته.
1: ايه، واحيانا اعلى، كل ما انت نزلتي هو بيكون حاسس بقلة امان، يعني انت كأنه مونتك، مونت بيتك فضيتيها، فانت بتحس انه لا، اذا صار ما صار انا ما عندي اكل كفاية، فبتقومي بتجيبي
0: حافظ على الاكلات زيادة.
1: صح، بتصيري بتجيبي حتى ازود يمكن.
0: ايوه
1: اوكي، نفس الشيء الجسم، خسارة الوزن منه شيء مريح لأله بيولوجيا، هرمونيا عم بحكي.
0: أوكي.
1: خاصة انه اذا انا صار لي بهيدا الوزن العالي فترات طويلة، فالخسارة بالنسبة له هي شعور بالخطر. فوقت ما انت بتوقفي هيدول الأدوية، شو اللي بده يرجع تدريجيا معك؟ الشهية.
0: نعم،
1: هو اول شيء بيتأثر الشهية، فنتفي انت بتصير بترجع بتاكلي مثل قبل. فاذا انت ما عالجتي سلوكياتك الغذائية اللي وصلتك لاكتساب الوزن بالمرتبة الأولى وما غيرتي اللايف ستايل تبعيتك، فأنت إيد بإيد حترجع للوزن السابق، لا بل أعلى، لأنه فيزيولوجيا جسمك حيرجأ لهيدي الطريقة ليحافظ على حاله.
0: طب شو بنعمل حتى فيزيولوجيا نقنعه لجسمنا انه احنا وصلنا لهون ما بدنا نرجعهم؟
1: اوكي، اللي بنعمله هو انه بدنا نبقى عم نتابع مع اختصاصية التغذية، وبدنه يصير اجباري في تغيير لللايف ستايل موديفيكيشن لللايف ستايل، وبدنا ننتبه حتى على الاكل كيف بناخده بالترتيب تبع الأكل، ومثل ما عادة بقول وكل مرة بقول شوفوا شو سبب اكتساب وزنكم وحلو. أوكي، فهو غالبا بيكون سلوكي، غالبا بيكون طريق التعاطي مع الأكل. أكيد ما بدنا ننسى أنه كمان بيقولوا أنه العامل الوراثي بيلعب دور، الانفايرومنت بيلعب دور، وكمان جسمه قديش مهيأ.
0: نعم، على فكرة في شغلة كنا هيك عم نحكيها من فترة، كنت أنه على قصة الرياضة، لما أنت بتصيري بتخالطي أشخاص عم يعملوا رياضة حواليك أو أشخاص عم تهتم بحالة، بتصيري أنت أوتوماتيك بدك تقلدي أو تكتسبي منهم قصص وعادات. ففعلا مثل ما عم تقول الانفايرمنت قدي بيساعد وقدي بيأثر على الشخص، وإذا في أشخاص كمان عم تسمع كلام نزلي وزنك عالي، أو من أشخاص كمان عم يعطوا انطباع سيء لهيدا الشخص، كمان بيساعده أكثر أنه ما يخسر الوزن أو حتى أنه يرده.
1: صحيح 100%. أنا كتير تعاطيت مع أشخاص بسبب الانفايرومنت كانوا غير قادرين أنه يمشوا بالسرعة بالعلاج اللي هني قادرين، لأنه كان الانفايرومنت مثل المكابح، كان بدهم يتقدموا 10 عم بيرجعون تنقول 5 خطوات 6 خطوات. فأي نعم، الانفايرومنت كتير بيلعب دور.
0: نعم، في عنا سؤال من مستمع بيقلنا كيف أعرف إذا أنا عندي نقص B12؟
1: بفحص الدم
0: بس، ما في شيء له عوارض معينة؟
1: بلا أكيد، غالبا بيكون في تعب، وحتى يعني بيكون في تشققات حتى بالشفاف، أكيد مش أي حدا مشققين شفافه. نعم. بس بلا أكيد، ولكن هو فحص الدم اللي بيجزم.
0: أوكي، مستمعينا بذكركم إذا حابين تطرحوا علينا أي سؤال بيختص بحلقتنا لليوم، فيكن تبعتولنا إياه عبر الكومنت بوكس على يوتيوب، أو حتى فيكن تبعتولنا إياه عبر واتساب نداء المعرفة على 0166-76-02. موانع الاستعمال.
1: أوكي، مثل ما قلنا الحامل.
0: أوكي،
1: اللي حدا عنده اضطرابات بالطعام. واللي بيكون في عنده بعض أنواع، إذا هو أو بالعائلة بعض أنواع سرطانات
0: الغدة.
1: وأحيانا بيكون إذا في بعض المشاكل الصحية الدكتور بيقيم إذا هذا الشخص كان مناسب أنه يفوت بالأدوية أو لا.
0: العمر له علاقة؟
1: شوفي هلأ في بعض شركات الأدوية عم بتبلش توصف للمراهقين بس كله بعده كمان. هلأ قيد الدراسة والأبحاث أكتر
0: يمكن بالأخص كان عندهم انسولين ريزيستنس أو عندهم مشاكل متعلقة يمكن
1: لأنه هلأ للأسف السمنة كتير كتير صايرة قوية خاصة عند الأطفال والمراهقين وعم بيكون في معها كمان المشاكل المرتبطة فيها.
0: نعم نعم. طيب إذا بدنا نحكي هلأ في دواء حالياً عم ينباع على مواقع التواصل الاجتماعي إنه الأكثر فعالية اللي هو اسمه ريتاتروتيد أوكي شو رأيك فيه وهل هو نافع؟
1: شوفي هلأ هو بعده عم يصير عليه أبحاث والنتائج عم بتكون كتير مهمة ولكن بعده ما أخذ الموافقة النهائية من الـ FDA لذلك حتى جمعية الغدد الصماء بلبنان طلعت بيان أنه ممنوع يتداول وأنه هلأ بعده منه FDA approved عشان هيك هون نصيحتي للمستمعين هيدي الأدوية وقت ما بتتروج على السوشيال ميديا ما تاخدوها ما تشتروها وما يغركن انه بنزل وزن هلأ تنزيل الوزن صاير ما في اهون منه يعني الجيران بيعملوا لبعض تشات جي بي تي بيعملكن ياه بس الفكرة انه انا انزل من دون ما اخسر الكتلة العضلية لانه خسارة الكتلة العضلية بنزول الوزن هي مضرة كتير قوية العضل محرقة للدهون ومحرقة للسعرات
0: صحيح.
1: اوكي فانا اذا خسرتها انا كاني عم بخسر الحطبات تبعولي فانا بدل ما اخسرهم بزيدهم للحطبات كرامة انه تبقى النار عندي نار الحرق عندي مولعة
0: ميتابوليزم يعني
1: 100% فما تروحوا لهيدول الادوية وخاصة وقت ما بيكونوا عم يتروجوا من قبل ناس مش مختصة وخاصة انه هيدول الادوية خاصة هيدي التركيبة ريتاتروتايد بعد منا مرخصة فمين ما كان عم ببيعها قبل ما يكون في جهة رسمية واضحة عم بتقول رخص ما تستعملوها وما تشتروها خاصة من مواقع التواصل الاجتماعي.
0: نعم نعم. وبعد سؤال اذا واحد بده يلجأ لشراء هيدول الادوية هل في محلات خاصة مطلوب واحد يروح يجيبهم منها؟
1: صيدلية بده يروح عند الصيدلية والدكتور هو اللي بيعطيها أو بيعلمه عليها والجرعات الدكتور كمان بيعلمه عليها وما بيزيد أو بنقص إلا عن طريق طبيب يعني المرجع الأساسي هو الطبيب لأنه هو دواء هو مثل الضغط أنا ما فيني أوصف لك دواء ضغط ولا حتى فيني أوصف لك دواء قلب كل حدا منا له اختصاص وصح لهم علاقة بتنزيل الوزن بس ما معناته أنا دايتيشن بصير فيني أوصفهم.
0: نعم نعم. طيب جينان هلأ ككلمة أخيرة بتحب توجهها للمستمعين شو بتقولي لهم؟
1: بدي أقول لهم أنه أول شيء السوشيال ميديا منه هو المرجع الأساسي لا لشراء ولا لا أني أنا قرر إذا بدي أخذ هدول الأدوية ولو سمحتوا ما حدا يشخص نفسه بس بسبب بوست سمعه أو بسبب خبرية سمعها أو قراها ليه عم شدد على السوشيال ميديا لأنه المعلومات الطبية على السوشيال ميديا صايرة كتير غزيرة وكتير منها عم بيكون مغلوط يعني تصوري عم يطلعوا مختصين بنفس المجال عم بيغلطوا بعض فهيدا أمر كتير بشوش فعشان هيك السوشيال ميديا للاستئناس بتعلم على شغلة جديدة كأخد فكرة بس عطول بلجأ للمختصين بأي مجال اللي كان مختص معتمد موثوق بسأله وبتابع معه ساعتها أوكي خاصة بموضوع إبر التخسيس أوكي شغلة تانية وقت ما بفوت فيهم بدي يكون كتير صبورة جدا بدي يكون صبورة العلاج أمده كتير طويل وفي بعض الأدوية هي ما بتكون فعالة قبل 3 أسابيع فأنا بدي أنطر هيدا المادة لتشتغل لتعطي شغلها معي أوكي شغلة ثالثة تابعوا على طول مع اختصاصية التغذية قبل خلال وبعد يعني حتى من بعد توقيف الدواء أنتوا بحاجة تبقوا عم بتتابعوا عشان ما ترجعوا تستردوا الوزن اللي أنتوا خسرتوا ولو استرديتوا استردوا شيء بسيط بس نمط الحياة لابد أنه يبقى معتدل ومزبط على كل اللي نحن حكينا قبل.
0: نعم جينا أنا كتير بدي أتشكرك على كل المعلومات اللي عطتينا إياها لليوم فعليا كنا بحاجة نسمع معلومات أكتر عن هول القصص لأنه صارت كتير منتشرة عنا صراحة بمجتمعاتنا وبرا كمان. إن شاء الله بيتكرر لقائنا بحلقات قادمة
1: إن شاء الله.
0: كمان إيمان ومجد من وراء الكنترول بتشكركم مستمعينا بتمنى تكونوا انبسطوا معنا لليوم إن شاء الله ألقاكم في الحلقة القادمة انترونا.

0: المعرفه. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات واحجار كريمه. نشتري منكم جميع انواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.

أهلا بكم. تتواصل تداعيات اتفاق الإطار الموقع بين لبنان والجانب الإسرائيلي وسط انقسام داخلي حاد بشأن مضمونه وتداعياته السياسية والأمنية، بالتزامن مع ضغوط خارجية متزايدة لدفع الدولة اللبنانية نحو استكمال تنفيذ بنوده وفي مقدمتها حصر السلاح بيد الدولة.

0: الأمريكية ليس نهائيا، وأنما يشكل إطارا لاستكمال التفاوض حول القضايا العالقة، مشددا على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض باسم لبنان. وبانتظار البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الإطار، واصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ويسجل في هذه الأثناء تحليق لطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه بلدات حداثة وعلى الأطراف بلدتي كونين والطيري، كما تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي في محيط بلدة أرنون. وتبرز في السياق العسكري زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل لرئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر رئاسة المجلس في عين التينه، وعرضاء آخر المستجدات لا سيما الأمنية منها في ضوء مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته وخرقه لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى أوضاع المؤسسة العسكرية. من جهته أكد المكتب السياسي لحركة أمل على أن الجيش اللبناني بقيادته وضباطه وأفراده هو الرهان الوطني وخط أحمر لا يمكن القبول بتجاوزه تحت أي عنوان أو ظرف، ومشددا على تمسك الحركة بدور الجيش كمؤسسة وطنية جامعة. في الإطار الدبلوماسي تتواصل التحركات الدبلوماسية باتجاه بيروت، فقد عقد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة جون أرنو أول اجتماعاته الرسمية في بيروت هذا الأسبوع، فالتقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وشكلت هذه اللقاءات التعارفية بحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة فرصة لمناقشة أبرز التطورات وسبل التعاون بين الأمم المتحدة ولبنان من أجل دفع تنفيذ قرار الأمم المتحدة 1701. وقال أرنو: استمعت من الرؤساء الثلاثة في رسالة مشتركة بأن الشعب اللبناني قادر على مواجهة التحديات بوحدة وتعاضد. ننتقل إلى إيران، حيث شارك وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسا ممثلا الجمهورية اللبنانية في مراسم التشييع، وقدم التعازي إلى الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان ووزير الخارجية ووزير الدفاع بالوكالة ورئيس السلطة القضائية. معيشيا، شهد مطار بيروت ارتفاعا كبيرا بنسبة العائدين إلى لبنان خاصة المغتربين، وارتفع العدد من 2000 وافد إلى 12000 شخص يوميا، وبذلك قد يرتفع العدد إلى 15000 يوميا وفق حجوزات شركات الطيران، وذلك سيؤدي إلى تحريك الاقتصاد اللبناني والاستثمارات والعملات الأجنبية من دولار إلى يورو. مطلبيا، نفذ العاملون في القطاع العام إضرابا يومي أمس وأمس الأول، ونجحوا في تعطيل المؤسسات وشل إدارات الدولة وتوقف المعاملات، ويستعد الاتحاد العمالي العام وهيئات التنسيق النقابية إلى سلسلة إضرابات واسعة ومفتوحة خلال الأسبوعين المقبلين في حال عدم إقرار المطالب التي أقرتها الحكومات السابقة والحالية وأعطاء الزيادات والتعويضات التي أقرت منذ سنة ونصف مع مفعول رجعي. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.
1: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.

أرحب بكم من جديد. أعلن مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي على عقد اجتماع في واشنطن قريبا. بدأت مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في طهران، وقالت السلطات إنها تتوقع أن يشارك بين 15 إلى 20 مليون شخص في المراسم في طهران وحدها، وستستمر المراسم 6 أيام، وستشمل محطات في العراق قبل أن يوارى الجثمان الثرى في مشهد في شمال شرق البلاد. وكانت السلطات اتخذت ترتيبات أمنية مشددة في الموقع، وتم إغلاق الشوارع المحيطة به. في السياق، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة منحت إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات لإقامة مراسم الجنازة. وبشأن مضيق هرمز، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان مشترك أن بريطانيا وفرنسا على استعداد لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي وقت سابق أكد ماكرون في تصريح أن توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي. في الأراضي المحتلة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث نفذت قوات الاحتلال في القطاع عملية نسف شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وعلى صعيد متصل في الشمال، شن طيران الاحتلال غارة استهدفت مقبرة بن مروان القريبة من مفترق الشجعية شرقي مدينة غزة. أعلن المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان أن تشكيلا من الطيران الحرب السعودي خرق أجواء المحافظات اليمنية عند الساعة 5:20 من صباح اليوم في محاولة لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء، مشيرا إلى أنه تم التصدي لها بصواريخ دفاع جوي وإجبارها على التراجع، وحذر من أن تكرار أي محاولة لخرق الأجواء سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسيطرة قواته على مدينة استراتيجية في شرق أوكرانيا، بينما تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي بإنتاج ما يكفي من الأسلحة عالية التقنية لتتجاوز قدرة روسيا على المدى الطويل. نصل أخيرا إلى فنزويلا، حيث ارتفع عدد القتلى جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا إلى 2645 شخصا، وتجاوز عدد الجرحى 12,000 وفقا لأرقام رسمية جديدة نشرت أمس وأوردتها وكالة الصحافة الفرنسية. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات بخاصة في المرتفعات الشمالية، وتبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر مع نسبة الرطوبة مرتفعة. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 إلى 31 درجة فوق الجبال من 12 إلى 28، أما في الداخل من 14 إلى 31 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 40 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 27 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: ألو، وينك؟
4: بدي وين؟
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.
6: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى، طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81204500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.

0: آداب المعلم والمتعلم. ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي أوردها الشرع وبالخصال الحميدة والشيم المرضية والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع وعدم الإكثار من الضحك والمزح، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. ومعناه استدامة الخوف من الله تعالى بقلبه بتجنب ما حرم وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجب. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله، وأن يبذل له النصيحة، وينبغي أن يشفق عليه ويصبر على جفائه وسوء أدبه، كما ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص، وأن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث، ويقعد على طهارة مستقبلا القبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. أما المتعلم فمن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا، وأن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فتقصروا. اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين المتأدبين الملتزمين يا رب العالمين.
1: نور الهدى.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-71-01 00961-3-313-922.

الخروقات الإسرائيلية متواصلة، الطيران المسير يحلق على علو منخفض فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. العدو يطلق نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه حداثة وعلى أطراف بلدتي كونين والطيره. تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي محيط بلدة أرنون وغار على المنصور قضاء صور. نائب وزير الخارجية الإيراني نحذر من أي تحرك عسكري في هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول ما نحن إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات لإقامة مراسم جنازة خامنئي من منطلق لطفنا. وكالة الطاقة الذرية وصول المفتشين إلى إيران مرهون بسير المحادثات بين واشنطن وطهران. الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية نسف جديدة شرقي مدينة خان يونس بقطاع غزة. الجيش الروسي أعلن السيطرة على مدينة في شرق أوكرانيا. أوكرانيا إطلاق صفارات الإنذار بعد سماع دوي انفجار في مقاطعة سومي. ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1500 إصابتين في الكونغو. أخيراً الطقس المتوقع نهاية الأسبوع صيفي معتاد والحرارة ضمن معدلاتها الموسمية. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا الله، وتقبل منا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فليعلم أن قول الله تعالى في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، دل على أن الله تعالى لا يشبه العالم بوجه من الوجوه، إذ العالم ينحصر في شيئين: جوهر وعرض. والجوهر معناه الحجم، سواء كان كثيفا أو لطيفا، وهو أصل الشيء، فالشمس جوهر وكذلك القمر، ويقال لهما جسم كثيف. والضوء الذي ينبث منهما ويمتد يسمى جوهرا، ويقال له جسم لطيف. وأما العرض فمعناه صفات الجوهر كالحركة والسكون واللون والحرارة والبرودة. الشمس جوهر والحرارة القائمة بها عرض، وسيرها كذلك عرض، ونحن بنو آدم جوهر وجسم وحجم. أما حركاتنا وسكناتنا والألوان، البياض والسواد والشقرة والحمرة والحرارة والبرودة التي فيها، فهي كلها أعراض. وكذلك اتخاذ المكان والتحيز في جهة فوق أو تحت يقال له عرض. والعالم لا يخرج عن هذين، كل أنواع العالم ينحصر في الجوهر والعرض. وأما الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد هذا الجوهر بقسميه اللطيف والكثيف، وأوجد صفات الجوهر التي هي أعراض، وأبرزها من العدم إلى الوجود. فإذا هو ليس جوهرا ولا عرضا، لأن الجوهر والعرض مخلوقان لم يكونا ثم كانا. والألم واللذة والفرح والحزن عرض، والتفكير أيضا، وكذلك الصوت عرض، وهو قسمان: صوت هو حرف، وصوت ليس بحرف. فصوت الطبل مثلا يقال له صوت، ولكنه ليس حرفا. أما الإنسان فإنه ينطق بصوت وحروف، والله تعالى منزه عن أن يتكلم بصوت وحرف، لأنهما عرض. فلو كان يجوز عليه الصوت والحرف لجاز عليه اللون والحركة والسكون والتفكير وكل الأعراض. ولو كانت تجوز عليه الأعراض لكان حادثا. من هنا قال علماء التوحيد: إن الله يتكلم كلاما ليس حرفا ولا صوتا، لأنه لو كان يتكلم بحرف وصوت لكان مثل خلقه. أما القرآن فإذا أريد به اللفظ الذي قرأه جبريل عليه السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأه سيدنا محمد على الصحابة، فإن أريد بالقرآن هذا اللفظ فإنه مخلوق. هذا اللفظ خلقه الله تعالى فأسمعه جبريل، ليس جبريل سمعه من الله تعالى كما يسمع الطالب من أستاذه الذي يقرأ عليه، بل خلق الله تعالى حروف القرآن فأسمعها جبريل. ثم أخذ جبريل هذا الصوت الذي خلقه الله وهو صوت القرآن، أخذه بأمر الله وقرأه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع أن حروف القرآن كانت مكتوبة في اللوح المحفوظ، إلا أن سيدنا جبريل أسمع سيدنا محمدا القرآن كما تلقاه هو من الصوت الذي خلقه الله، وليس مجرد أنه قرأ في اللوح المحفوظ، أي ليس الأمر أنه رأى حروف القرآن وحملها إلى سيدنا محمد، بل أسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ما تلقاه. ويوم القيامة يحاسب الله الخلق الإنس والجن، فيسمع كل واحد كلامه تبارك وتعالى الذي ليس حرفا ولا صوتا. يسمع جميع البشر وجميع الجن يوم القيامة قبل دخول الجنة، وذلك أن الله تعالى يزيل الحجاب المعنوي عن سمعهم، فيسمعون كلام الله الذاتية الذي ليس بصوت ولا حرف ولا لغة. فالكافر لما يسمع كلام الله لا يسر، أما المؤمن التقي فإنه يسر لما يسمع كلام الله يوم القيامة، فيعرف هذا حساب الله له: لما فعلت كذا، لما قلت كذا، لما اعتقدت كذا. الجن من إبليس إلى نهاية ذريته يسمعهم الله كلامه، البشر من آدم إلى آخر فرد من ذريته يسمعهم الله كلامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم إلا سيكلمه ربه يوم القيامة من غير ترجمان ولا حاجب. رواه البيهقي في السنن. والله تعالى وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين، أسرع من كل حاسب من عباده، فقال تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إبليس وحده عاش آلاف السنين، لأنه خلق قبل آدم بزمان ويعيش إلى يوم النفخ في الصور. فلو كان الله يحاسبه بالحرف والصوت أو يتكلم بالحرف والصوت كما يدعي البعض لكان ذلك يأخذ آلافا من السنين، ولم يكن أسرع الحاسبين بل كان أبطأ الحاسبين. ولكن الله تعالى وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين. وأما قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ليس معناه أن الله ينطق بحرف الكاف والنون الذي هو من لغة العرب، وذلك لأن الله كان قبل اللغات، ولا يجوز أن يكون قبل اللغات لا يتكلم ثم بعد أن خلق اللغات تكلم، لأن هذا معناه أن الله حادث، والله تعالى قديم أزلي ليس بحادث. إنما معنى هذه الآية المذكورة أن الله يخلق الشيء الذي أراد وجوده بدون مشقة ولا تعب ولا تأخر عن الوقت الذي أراد وجوده فيه، وذكر كلمة كن في القرآن ليفهمنا أن هذا الأمر صحيح، ليس صعبا على الله، كما أن الإنسان إذا أراد أن يقول كن ينطق بالكاف والنون، ويكون هذا أسهل شيء على الإنسان فلا يكلفه تعبا. يقول بعض أهل الفساد: إن لله صوتا لا كأصواتنا، وهذا القول لا يجوز في حق الله، لأن الصوت لا بد أن يكون حادثا، لا يوجد صوت أزلي قديم، لأنك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فإن الباء جاءت ثم انقضت، ثم جاءت السين ثم انقضت، ثم جاءت الميم ثم انقضت، وهكذا الحروف يسبق بعضها بعضا، وكذلك كل شيء يسبق بعضه بعضا هو مخلوق، والخالق تعالى لا يوصف بكل ما هو من صفات المخلوقين سبحانه وتعالى. وقد خالف المشبهة إجماع المسلمين حين قالوا إن الله يتكلم بحروف متعاقبة أزلية النوع حادثة الأفراد، وقد ذكر ذلك في عدة من الكتب، فلتحذر: تعالى الله وتنزه عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
9: سماك كومباني.
10: شركة

والديك وقف على قبريهما، فكأنني بك قد نقلت إليهما لو كنت حيثهما.

فطالما منحاك نفس الود من نفسيهما كانا إذا سمعا أنينك أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما وتمنيا لو صادفا بك راحة بجميع ما تحويه ملك يديهما فنسيت حقهما عشية أسكنا

فلا تلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما ولتندمن على فعالك مثلما ندما هما ندما على فعليهما بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستطيعه وبعثت ذاك إليهما فاحفظ حفظت وصيتي واعمل بها فعسى تنال الفوز من بريهما.

0: Sona non voceva, voceva.
1: في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. النفث شبيه بالنفخ، ليس معه ريق، وهو أقل من التفل، أما التفل معه ريق.
0: سنن هجرت.

عمري بالأمس كنت صغيرا واليوم قد شاب شعري وبعد حين سأغدو تحت التراب بقبري يا رب فاغفر ذنوبي واجبر بفضلك كسري.

وزري العمر يمضي سريعا مثل الغزالة يجري، والموت منا قريب يا جهل من ليس يدري.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
3: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 من شهر تموز 2026 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81-204-500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.
4: موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة.

أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ويسجل تحليق للطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. ونفذت مسيرات إسرائيلية معادية غارة مستهدفة بلدة المنصور قضاء صور، أدت إلى إصابة مواطن نقل إلى المستشفى. كما استهدفت مدفعية العدو جبل باصيل قبالة بلدة راميا وبيت لي في قضاء بنت جبال. إلى ذلك انفجرت عبوة من مخلفات الحرب في منطقة وادي تولين قلواي، كما انفجرت ذخائر من مخلفات الحرب في بلدة صديقين من دون وقوع إصابات. حياتيا، وصل وزير العمل محمد حيدر إلى سرايا صيدا الحكومية في إطار جولة جنوبية على محافظتي الجنوب والنبطية لتفقد الأسواق التجارية والمناطق الصناعية بعد تعرضها للعدوان الإسرائيلي. ويتخلل الزيارة لقاء مع رئيس دائرة العمل الإقليمية في الجنوب وعدد من الموظفين. ويعقد بعدها حيدر اجتماعا في قاعة الرئيس رفيق الحريري في السرايا مع أصحاب العمل والعمال وبعض النقابيين، ثم يتجه نحو النبطية ليختتم جولته في مدينة صور. أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء أنه سجل صباح اليوم هزة أرضية بقوة درجتين فاصلة سبعة على مقياس ريختر، حدد موقعها في منطقة يونين بعلابك. في الملف الإيراني، قال نائب وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أبادي أن مضيق هرمز ليس ساحة لاستعراض القوات العسكرية غير الإقليمية، مؤكدا أن الدول الساحلية المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. وأضاف غريب أبادي أن إيران بصفتها القوى المسؤولة والضامنة لأمن مضيق هرمز تحذر من أي تحرك عسكري في المضيق، مشددا على أن كل من يحاول إثارة الأزمات سيتحمل تداعيات مغامراته، واصفا ذلك بأنه تحذير جاد. في الأراضي المحتلة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث نفذت قوات الاحتلال في القطاع عملية نسف شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. في الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت شركة النفط الروسية أن مسيرات أوكرانية استهدفت منشأة لإنتاج الغاز في سان بطرسبرغ. ختام الموجز.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: معنى الله أكبر أقوى من كل شيء وأعلم من كل عالم، هذا معناه. ليس معناه أن الله شيء ضخم أخذ مساحة كبيرة، الله هو خلق الحجم الصغير كحبة الخردل ثم أكبر منها بقليل حبة سمسم، ثم أكبر منها بقليل حبة قمح، ثم أكبر منها بقليل حبة فول، ثم أكبر منها بقليل حبة عنب، وهكذا إلى أن ينتهي كبر الحجم بالعرش. ما خلق شيئا أوسع من العرش. الله لا يكون له حجم، كيف يكون له حجم؟ هو خلق الحجم. ما أجهل هؤلاء الذين يظنون أن الله شيء له حجم، ما أجهلهم. لو كان له حجم لاحتاج إلى خالق خلقه على ذلك الحجم. الشمس هو خلق على هذا الحجم، جعل شكلها مستديرا ولونها بياضا، وجعل صفتها الحرارة. لما لم تكن أكبر من هذا؟ لما لم تكن أصغر؟ لما لم تكن لونها غير هذا؟ لما لم يكن صفتها البرودة كالقمر؟ كل شيء له حجم، لا يكون إلها. الإله موجود ليس حجما، لا صغير ولا كبير. الله حقيقة ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا ولا متصفا بصفات الحجم اللطيف والكثيف.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: نعم الله تعالى إما أن تكون نعما دنيوية وإما أن تكون نعما دينية أخروية. من النعم الدنيوية وما أكثر النعم، من النعم الدنيوية الصحة والجاه والمال والولد، أما النعم الدينية أو الأخروية الإيمان وتقوى الله، هذه من النعم الدينية التي هي الأصل. والبلاء أيضا إما يكون بلاء في أمر من أمور الدنيا وإما يكون بلاء في الدين. إذا ابتليت بالمرض هذا بلاء في أمر دنيوي، أما البلاء في الدين مثل الإنسان اللي يقصر في أداء واجب من الواجبات كالذي يقصر في الصلوات الخمس، أو يرتكب محرما كالذي يسرق أو يزني، وقد يبتلى الإنسان بفقد الدين كالذي يرتد عن الإيمان مثل اللي بيقع بالكفر والعياذ بالله تعالى، مثل بعض الناس الذين إذا غضبوا شتموا الخالق أو شتموا نبيا من أنبياء الله. هذا كله مما يخرج عن الإيمان. الإنسان إذا كان مؤمن واستهزأ بالله أو استهزأ بنبي من أنبياء الله أو استهزأ بملك من الملائكة أو استهزأ بمعالم الدين أو بشعائر الدين، هذا خرج من الإيمان، ارتد عن الإيمان، وهذا أعظم بلاء، هذا أكبر بلاء.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

أئمة الهدى. أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.

أئمة الهدى برنامج يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، نتناول في حلقتنا اليوم ترجمة الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله، فقد اشتهر عند كثير من العلماء والمؤرخين بغزارة علمه وكثرة مؤلفاته، فقد كان واحدا من أولئك الأفذاذ الذين سالت أقلامهم فخطت من المصنفات في العلوم المختلفة ما يدعو إلى العجب. أورد التاج السبكي في طبقاته بمعرض ترجمته للإمام الطبري أن الإمام بقي 40 سنة يكتب في كل يوم منها 40 ورقة، وذكر الفرغاني في كتابه صلة التاريخ أن بعض تلامذة الإمام الطبري حسبوا له عدد الصحائف التي خطها بيده ثم قسموها على عدد أيامه منذ أن بلغ الحلم إلى أن مات، فكان نصيب كل يوم من أيامه 14 ورقة. ولد الإمام الجليل المجتهد المطلق أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب في طبرستان سنة 224، وقيل سنة 225 للهجرة. وقد تحدث عن أمره في حداثة سنه فقال: حفظت القرآن الكريم ولي 7 سنين، وصليت بالناس وأنا ابن 8 سنين، وكتبت الحديث وأنا ابن 9. وكان أبوه ورعا تقيا متصوفا ذا يسار، فما إن أحس من ابنه رجاحة في عقله ونزوعا إلى العلم حتى دفعه إلى الرحلة في سبيل طلب العلم، فكان أول ما رحل إلى الري وما جاورها من البلاد، فأخذ عن شيوخها وأكثر، ودرس الفقه في العراق على أبي مقاتل، وكتب عن أحمد بن حماد الدولابي كتاب المبتدأ، وأخذ مغازي بن إسحاق عن سلمة بن الفضل، وعليه بنى تاريخه فيما بعد، ثم رحل إلى الكوفة فكتب فيها الحديث عن هناد بن السري وإسماعيل بن موسى، وأخذ عن سليمان بن خلاد الطلحي القراءات، ولقي في الكوفة أبا كريب محمد بن العلاء الهمداني الذي كان عالم عصره، فسمع منه أكثر من 100,000 حديث. ومن الكوفة ارتحل إلى بغداد، حيث انقطع إلى أحمد بن يوسف التغلبي المقرئ، ثم انكب على الفقه الشافعي فدرسه واتخذه مذهبا وأفتى به سنوات. وفي طريقه إلى مصر عرج على الشام، فالتقى في بيروت العباس بن الوليد البيروتي المقرئ، فختم عليه القرآن برواية الشاميين، وتابع سيره إلى الفسطاط حتى بلغها سنة 253 للهجرة. وطالت أيامه في مصر سنوات عرج خلالها على الشام، وأخذ من فقه الشافعي من الربيع والمزني وأبناء عبد الحكم، ومن فقه مالك عن تلاميذ ابن وهب، وبعد فترة طويلة قضاها في مصر عاوده الحنين إلى بغداد، فعاد إليها بعد رحلة طويلة، وعزم على أن ينقطع للدرس والتأليف، وبنى لنفسه دارا وزع نفسه فيها بين العبادة والقراءة والتدريس والتأليف. إلى هنا أحبتنا نتوقف اليوم في كلامنا على ترجمة هذا الإمام العالم المؤرخ المجتهد صاحب المصنفات، وسنكمل حديثنا عنه في حلقتنا القادمة إن شاء الله،
حيث نتكلم على ثناء العلماء عليه ونذكر عددا من مصنفاته وبعض القصص المتعلقة بهذا الخصوص. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أئمة الهدى. أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.

أئمة الهدى برنامج يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

مستمعينا الكرام، معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أن العمل الذي يوافق شرع الله لا يكون معتبرا إلا بالنية، أي بنية القلب، أما بدون النية فلا يكون معتبرا. هذه الصلاة لا تكون معتبرة بدون النية، وكذلك الصيام. إذا المرء لم ينوي صيام رمضان بالليل، أي قبل الفجر، فليس صيامه معتبرا. وكذلك لا يصح ما يفعله إنسان إن كان له دين على شخص ثم تذكر أن عليه زكاة فقال في نفسه ليكن هذا الدين زكاة. ومن الأدلة على أن النية وحدها لا تكفي حتى يكون العمل مقبولا عند الله أن رجلا كان يقرأ القرآن فأخطأ في قراءته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدوا أخاكم، أي علموه الصواب، علموه القراءة الصحيحة. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وصححه.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس إغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961-3313-922.

أهلا بكم. تتواصل تداعيات اتفاق الإطار الموقع بين لبنان والجانب الإسرائيلي وسط انقسام داخلي حاد بشأن مضمونه وتداعياته السياسية والأمنية، بالتزامن مع ضغوط خارجية متزايدة لدفع الدولة اللبنانية نحو استكمال تنفيذ بنوده، وفي مقدمتها حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب. وبانتظار البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الإطار، واصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ويسجل تحليق للطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض، كما نفذت مسيرات إسرائيلية معادية غارة مستهدفة بلدة المنصور قضاء صور أدت إلى إصابة مواطن نقل إلى المستشفى، وينفذ جيش العدو عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيت يحون. إلى ذلك، أعلنت قيادة الجيش أنه عملت وحدات مختصة من الجيش على تفكيك 4 قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات عبا وحاروف النبطية برج الشمالي صور ودبين مرج عيون، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء المطلوب بشأنها. وشددت القيادة على أهمية اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه. وفي السياق، انفجرت عبوة من مخلفات الحرب في منطقة وادي تولين قلاوي. في سياق منفصل، وجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمنى فيها له وللشعب الأمريكي الصديق التوفيق والازدهار والمزيد من التقدم والنجاح. وقال الرئيس عون في برقيته: إننا إذ نقدر مساعيكم ندعوكم إلى الاستمرار في الوقوف الدائم إلى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة، وإلى جانب مؤسساته وجيشه وشعبه، علنا نطوي صفحة الحروب والمآسي والألم ونفتح صفحة جديدة من الأمل والسلام والاستقرار. في السياق، كتبت السفارة الأمريكية في بيروت عبر منصة أكس: هذا العام وبينما تحيي الولايات المتحدة الذكرى 250 على استقلالها، نحتفل ليس فقط بالمبادئ التأسيسية التي تحدد هويتنا، بل أيضا بصداقاتنا الراسخة التي صاغت تاريخ أمتنا. نقف بفخر كبير إلى جانب الشعب اللبناني وهو يشق طريقه نحو مستقبل أكثر إشراقا

أجنبية من دولار إلى يورو. أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء أنه سجل صباح اليوم هزة أرضية بقوة درجتين فاصلة سبعة على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة يونين بعلبك. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجود، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: أرحب بكم من جديد. قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن مذكرة التفاهم الموقع بين إيران والولايات المتحدة تمثل أساساً لمفاوضات مستقبلية، لكنه توقع أن تكون عملية التوصل إلى اتفاق نهائي معقدة للغاية في ظل استمرار الخلافات بين الجانبين. في شأن مضيق هرمز، أشار نائب وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب أبادي أن مضيق هرمز ليس ساحة لاستعراض القوات العسكرية غير الإقليمية، مؤكدا أن الدول الساحلية المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. وأضاف غريب أبادي أن إيران بصفتها القوى المسؤولة والضامنة لأمن مضيق هرمز تحذر من أي تحرك عسكري في المضيق، مشددا على أن كل من يحاول إثارة الأزمات سيتحمل تداعيات مغامراته، واصفا ذلك بأنه تحذير جاد. من جهة أخرى، أعلن مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه اتفق ورئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي على عقد اجتماع في واشنطن قريبا. في سياق منفصل، بدأت مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في طهران، وقالت السلطات أنها تتوقع أن يشارك بين 15 إلى 20 مليون شخص في المراسم في طهران وحدها، وستستمر المراسم 6 أيام، وستشمل محطات في العراق قبل أن يوارى الجثمان الثارة في مشهد في شمال شرق البلاد. وكانت السلطات اتخذت ترتيبات أمنية مشددة في الموقع، وتم إغلاق الشوارع المحيطة به. في الأراضي المحتلة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث نفذت قوات الاحتلال في القطاع عملية نسف شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وعلى صعيد متصل في الشمال، شن طيران الاحتلال غارة استهدفت مقبرة بن مروان القريبة من مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن المنطقة العازلة الأمنية التي تعمل روسيا على إنشائها في منطقتي خاركيف وسومي ستتوسع إذا استمرت قوات كييف

في استهداف البنية التحتية الروسية. وقال بوتين خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين، كلما زاد استهداف العدو للبنية التحتية الروسية زادت الحاجة إلى توسيع المنطقة العازلة الأمنية. أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 1500 حالتين، منها 473 حالة وفاة بحسب وكالة رويترز. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات بخاصة المرتفعات الشمالية، وتبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر مع نسبة الرطوبة مرتفعة. وجاء في النشرة الآتية: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 إلى 31 درجة فوق الجبال، من 12 إلى 28، أما في الداخل من 14 إلى 31 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 40 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 27 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118، وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
4: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
5: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني، ومقدم
4: 01-74-63-94-350-417.
6: ألو وينك؟
7: بالديوان.
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.
9: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81-204-500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات. الهيام حبا لخير الأنام. عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7-6-7-9-8-5-3-4. روحي بطيبة تلاقي الأمر.

يسر إذاعة نداء المعرفة أن تقدم لكم باقة من الدروس والفوائد الدينية. الاثنين مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. الثلاثاء سماحة الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه. الأربعاء سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله. الخميس الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله. الجمعة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله، وذلك الساعة 4:40 عصرا. وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال.

المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكله الصيفي والعانه، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

أهلا بكم مستمعين الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، الطيران المسير يحلق على مستوى منخفض فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. العدو الإسرائيلي يطلق نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه حداثة وعلى أطراف بلدتي كونين والطيري. تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي في محيط بلدة أرنون وغارة على المنصوري قضاء صور. استهداف جبل باصيل قبالة بلدة راميا وبيت ليف في قضاء بنت جبل. الجيش اللبناني تفكيك 4 قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وجه برقية تهنئة إلى ترامب لمناسبة الذكرى 250 لاستقلال أمريكا. السفارة الأمريكية في بيروت، نقف بفخر كبير إلى جانب الشعب اللبناني وهو يشق طريقه نحو مستقبل أكثر إشراقا. نائب وزير الخارجية الإيراني يقول نحذر من أي تحرك عسكري في هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول منحنا إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات لإقامة مراسم جنازة الخامنئي من منطلق لطفنا. الرئيس ترامب في الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، هناك هجوم على هويتنا من المتعصبين والمتطرفين في الداخل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مناطق متفرقة من قطاع غزة. شركة النفط الروسية، مسيرات أوكرانية استهدفت منشأة لإنتاج الغاز في سان بطرسبرغ. هجمات منسقة في مناطق عدة في مالي وعلى أحد السجون. أخيراً طقس المتوقع غداً غائم جزئياً مع استقرار في درجات الحرارة ورطوبة مرتفعة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الأمر بالمعروف أمر بكل فعل يعرف بالشرع والعقل حسنه، وأما المنكر فهو ضد المعروف كترك واجب أو فعل معصية صغيرة كانت أو كبيرة. يقول الله تعالى في وصف حال أهل الكتاب من بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال المفسر القرطبي: قول الله تعالى كانوا لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا، لبئس ما كانوا يفعلون ذم لتركهم النهي، وكذا من بعدهم يذم من فعل فعلهم. خرج أبو داود في سننه عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل أول ما يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله يعني يأكل معه، وشريبه يعني يشرب معه، وقعيده. وهذا أليس فيه تشجيع على ما هو فيه من المنكر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال ابن عطية: والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين، فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه. وقال حذاق أهل العلم: وليس من شرط الناهي أن يكون سليما عن معصية، بل ينهى العصاة بعضهم بعضا، كما قال القائل: وعلى مدير الكاس أن ينهى الجلاس. وفي الأحاديث النبوية الشريفة الدالة على أهمية ما نقول ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال عليه الصلاة والسلام: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الجلوس في الطرقات بلا حاجة، وما في معناها من الجلوس في الحوانيت، والنهي للتنزيه لئلا يضعف الجالس عن أداء الحق الذي عليه. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه، أي ما يطلب فيه من الآداب، قالوا: وما حق الطريق؟ أي ما هو المطلوب ممن جلس فيه؟ قال: غض البصر، أي كفه عن النظر، يعني النظر المحرم، وكف الأذى، أي الامتناع عن أذية المارة، ورد السلام، أي على الذي يسلم عليه من المارين، وأمر بالمعروف، وهو كل أمر جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما دعا إليه الشرع من المحسنات ونهى عنه من المقبحات. ونهي عن المنكر، والمنكر ضد المعروف، وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه. الله تعالى يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.
7: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 تموز 2026، 8:30 مساء، في قاعة المشاريع الكبرى، طريق 200، طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك، 81-204-500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.

أهل المحبة هاتوا من معانيها فأرفع الدر قدرا لا تحاكيها. معنى المحبة من طي القلوب بدا وتلك من صدف ليست تجاريها. والحب يفدى بما في الأرض من درر ولا نرى أحدا بالحب فاديها إلا دموع محب مخلص ذرفت من عين من يتقي المولى أحاشيها. فعلموني معاني الحب واتئدوا فالأذن تطرب والخفاق واعيها.

عندي قصيدة عشق عنكم نظمت، ومن سجل الهوى صيغت قوافيها، من ذكريات تعيش الدهر في خلدي، أنغام أغنية من لحن ماضيها. حكايتي بدأت في الحب مذ عرفت نفس المعارف في أولى مباديها، إلى خيام الحما أرواحنا سبقت حتى تراءت لنا تسمو سواريها. أبكي وأضحك إذ لاحت مرابعه، هذه ديار حبيبي والهوى فيها، وأحضن الترب من وجدي فيحضنني حب الحبيب.

فهذه طيبة والطيب تربتها، الله الله ما أحلى أراضيها. وهذه القبة الخضراء سابقة بنور طه ونور الشمس ثانيها، وهذه الروضة الفيحاء فالتمسوا ريح الجنان طيوبا فينا.

هذا المقام هنا حل الحبيب هنا تحكي دموع الهوى أشواق باكيها هنا هنا أسبل الأصحاب مدمعهم لا الدمع جف ولا ابتلت صواديها هنا هنا ودع الأنصار سيدهم من بعد أحمد ما الدنيا وما فيها هنا هنا بكت الزهراء والدها كأن أيامها صارت لياليها يا ويح قلبي على الزهراء فاطمة تبكي نقي دموع الفقد صافيها تقول وأبتا والقلب تجرحه تلك الهموم التي كانت تقاسيها لا تعجبن هنا باك ومبتهج دموع مستشفع ريا مجاريها بالراحتين يداريها وتلمحها لألاءة النور راح لا تداريها فحاله كغيور راح يجمعها بالراح بعض ويجلو الخد

والأولياء على أعتابه سطروا صفو المحبة إذ كانوا أهاليها أهل الوفاء بعهد الله قد تركوا بال الزخارف في الدنيا وفانيها حقيقة الوجد فيهم والهيام لهم إذا العذول ادعى زورا أساميها ولم ترح مزن الأشواق تمطرهم إلا وسحب اللقى غيث غواديها وما تطيبت الأنسام تنفحهم إلا وأرواحهم وجدا تناجيها وما تغنت حمامات اللوى وشدت إلا وأثر في الأكباد شاهدها.

كرمى لأحمد من كل الربوع أتت وفود عشاقه والشوق حاديها كرمى له وصلوا شعثا وقد قطعوا صحراء راحتهم جابوا فيا فيها لو بارزتهم بريح الميل لم تشقوا سيوف عزم اللقى حتى تباريها وإن دعتهم حظوظ النفس مغوية لبوا الحبيب ومن قادوا لداعيها كم من ذليل أتى أعتابه فغدا من عز أحمد عالي الحال ساميها كم من شجي غدا يشكو بحرقته أمسى سعيدا خلي النفس راضيها بقدر أحمد في العلياء قد شهدت تلك القلوب التي هان

محمد، محمد أجمل الأكوان في نظر، مهما تجملت الدنيا لرائيها، هو الحبيب حبيب الله، شرفه من رتبة العز في أعلى أعاليها. ما في السماء ولا في الأرض من أحد من الخلائق في قدر يساويها. الله كرمه فيها وقدمه، فأين أين الحجى تحصي مراقيها. محمد وله من فضل خالقه معارج المجد فوق النجم ساريها. عذب المياه جرى من كفه كرما، أنعم بمن شربوا أكرم بساقيها. يا عز ماء جرى ليست تقارنه، عذب الجداول خجلا في سواقيها. محمد كفه رواء أفئدة عطشا، ولكن بيوم الروع حاميها.

طلق المحيا إذا اشتد الوطيس فلا تبقي الصفوف صفوفا إذ يلاقيها يرمي العدو بترب لا سنان له يصمي قلوب العدا يعمي مآقيها إذا رماهم بسهم اللحظ من غضب زلت سهام العدا عن قوس راميها ما مبلغ الحسن من فيه ومنطقه إذا الأحاديث يلقي الدر راويها ما رتبة الحسن في وجه النبي وقد هامت قلوب الورى من وصف حاكيها.

يا عاذلون دعوا، فالروح عاشقة، زيارة الحب من أحلى أمانيها، لم تعرف لهفة العشاق إذ هتفت حمائم الوجد شوقا من أقاصيها، وبلغتهم رياح الحب مقصدهم، وصار حقا بعيد الدار دانيها. لو كان يسمع جبران القلوب إذن لضج في حاضر الدنيا وباديها، لو كان يجمع رقراق الدموع جوا إذا ترقرق في أهداب واديها، أو كان حلو الهوى غنى سعادته إذا لأطربت الدنيا أغانيها. يا عاذلون إذا لم تغرموا فدعوا، من لم يذق لم يكن في الحكم قاضيها. مر الطباع وإن ذاقت حلاوتنا لم تستطبها فحلو لا يؤاتيها. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعاني.

تحب من تحب، أحب ما تحب، أحب من يحبك، أحبك ملء السمع والبصر.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
1: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
0: نويري 01-66-85-85،
1: طريق الجديدة 01-300-370،
0: شويفات 05-810-850.
2: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية
3: Global University gu.edu.lb 71 3 58 058.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، الطيران المسير يحلق على مستوى منخفض فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. العدو الإسرائيلي يطلق نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه حداثة وعلى أطراف بلدتي كونين والطيري. تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي في محيط بلدة أرنون وغارة على المنصوري قضاء صور. استهداف جبل باصيل قبالة بلدة راميا وبيت ليف في قضاء بنت جبل. الجيش اللبناني تفكيك 4 قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وجه برقية تهنئة إلى ترامب لمناسبة الذكرى 250 لاستقلال أمريكا. السفارة الأمريكية في بيروت، نقف بفخر كبير إلى جانب الشعب اللبناني وهو يشق طريقه نحو مستقبل أكثر إشراقا. نائب وزير الخارجية الإيراني يقول نحذر من أي تحرك عسكري في هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول منحنا إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات لإقامة مراسم جنازة الخامنئي من منطلق لطفنا. الرئيس ترامب في الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، هناك هجوم على هويتنا من المتعصبين والمتطرفين في الداخل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مناطق متفرقة من قطاع غزة. شركة النفط الروسية، مسيرات أوكرانية استهدفت منشأة لإنتاج الغاز في سان بطرسبرغ. هجمات منسقة في مناطق عدة في مالي وعلى أحد السجون. أخيراً طقس المتوقع غداً غائم جزئياً مع استقرار في درجات الحرارة ورطوبة مرتفعة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: روح الربع والتزم عند المقام وحي. Allah, Allah, Allah, Allah.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إن أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة من أمور العبادات العملية الصلوات الخمس. والصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا، وهي فرض بالإجماع والكتاب والسنة. أما الكتاب فكقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما السنة فكقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سئل عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. الحديث رواه مسلم والبخاري. فقد عد الرسول صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة من أعظم أمور الإسلام، والصلاة هي أفضل الأعمال البدنية ونفلها أفضل النوافل. وورد في فضل الصلاة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه ابن حبان. والدليل على أن المكتوبات خمس صلوات في اليوم والليلة فقط لا غير قول الله تعالى في كتابه العزيز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي السائل عما افترض الله من الصلاة فقال الرسول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن بتمامهن وكمالهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه أحمد. وأما الوتر فليست واجبة كما بينا بدليل هذا الحديث. إذن لا بد من أداء الصلوات على ما أمر الله من الإتيان بالأركان والشروط واجتناب المبطلات، وعليه أن يؤديها في أوقاتها على ما أمر الله في أوقات معينة. إذن لا بد لكل مكلف أن يتعلم ما افترضه الله من أركان وشروط ليأتي بها، وعليه أن يتعلم المبطلات لكي يجتنبها. فمن شروط الصلاة الطهارة. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، أي جزء كبير من الإيمان، لأن الإيمان يشمل كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالأمور الستة. عندما سئل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه الستة هي معظم أمور الإيمان. ثم كل عمل صالح يتقرب به إلى الله يقال له إيمان. الصلاة يقال لها إيمان، والطهور يقال له إيمان. والطهور هو الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر. الطهارة أي الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس، هذا يقال له طهور. رفع الحدث الأصغر أي الوضوء طهور، كذلك إزالة النجاسة عن الثوب والبدن طهور. فكل هذا شمله الرسول فقال: الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فإذا كان الأمر هكذا فيجب أن يحافظ على الصلوات الخمس، فالمحافظة عليها لا تكون إلا بالطهور. فمن أهمل تعلم ما هو الحدث الأصغر وما هو الحدث الأكبر وما هي النجاسة وكيف تزال يكون والعياذ بالله من الخاسرين. فلذا يجب على كل مكلف أن يتعلم الإيمان والطهارة والصلاة ليقبل عمله بإذن الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البيهقي. فلهذا يجب علينا نحن المكلفين أن نتفقه في أمور الدين، ونتعلم العقيدة والطهارة والصلاة وغيرها، وأن نعلم غيرنا أيضا. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81204500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.

موعظة المتقين ينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال لرجل يسأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بلا عمل ويرجو التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بقول الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع لم يقنع، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، إن سقم ظل نادما وإن صح أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا.

سيدي يا رسول الله، حقيقة الإيمان علمتنا، حلاوة الإخلاص بينت لنا، بحسن أخلاقك هذبتنا، وبقوة صبرك وجهتنا، إلى التراحم دعوتنا، وعن الشقاق نهيتنا، من الغفلة حذرتنا، وبمراقبة النفس أمرتنا، بما يرضي الله نصحتنا، وإلى سبيل السلام هديتنا، فكنت خير مرشد وأعظم رحمة وأفضل قدوة على مر العصور والأزمان.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: الطريقة الرفاعية والقادرية والطرق التي أحدثت بعدهما كالطريقة الشاذلية والنقشبندية والبدوية، طريقة سيدنا أحمد البدوي رضي الله عنهم، كل هذه الطرق وغيرها وهي نحو 40 طريقة أحدثها علماء أولياء يتجدد لهم الثواب على عدد من يتبعهم. الطريقة طريقة أهل الله كلها قربة إلى الله، سنة حسنة، ليست بدعة مذمومة.
2: يا حبيبي عليك، يا حبيبي عليك.

جمعي بلسم روحي يا روحي.

راحي ونست نجروحي.

0: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
1: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالي مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسي. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: انسكت قلبي حمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكت قلبي ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان، وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات وبيع ادوية مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات، مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكت قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: رحلة الهيام حبا لخير الأنام. عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 من شهر تموز 2026 الساعة 8:30 مساء في قاعة المشاريع الكبرى طريق 200 طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81204500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. كنا وصلنا في كتاب شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه وأرضاه الصراط المستقيم، بعد أن ذكر رحمات الله عليه حديث الجارية وكلام أهل السنة فيه على ضربين وطريقتين، وبين بعض الشبه التي يرميها المجسمة في هذا العصر والقدماء وما رد عليهم وما يرد عليهم فيها، ثم بين بعض الأحاديث التي هي من الأحاديث المتشابهة وتفسيرها كما يقول أهل السنة والجماعة. والآن نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى حيث وصلنا إلى قوله رحمه الله: وكذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. هذا الحديث يا أحباب هو صحيح الإسناد، ومعناه على ما قال بعض العلماء: أنا مؤتمن عند أهل السماء، يعني الملائكة، كما يشير إلى ذلك تتمة الحديث. شكملة الحديث قال عليه الصلاة والسلام: يأتيني خبر من في السماء صباح مساء، خبر الملائكة كما هو ظاهر. فالمقصود به، يعني بقوله من في السماء، المقصود الملائكة أيضا، يعني لله عز وجل. وإن أريد به على ما ذهب إليه بعض العلماء فمعناه الذي هو رفيع القدر جدا، يعني إن أريد به الله فيقال معناه عالي القدر، كما فسرنا حديث الجارية الذي مر على نفس التأويل يعني. وأما حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أم المؤمنين السيدة زينب، واللي خيها كان عبد الله رحمه الله ورضي عنه من الصحابة الكرام. أما أخوها عبيد الله بن جحش، سبحان الله، هذا ذهب إلى الحبشة وارتد ومات على الردة. شوفوا الفرق، سبحان الخالق العظيم. هذه كانت من الوليات البارات الصالحات، كل زوجات النبي بارات صالحات تقيات ورعات، نفعنا الله بهن آمين. كان إلها مزية وخصوصية، شهية تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بأمر من الله، من غير ولي ومن غير شاهدين. حتى السيدة خديجة تزوجها من أهلها مع أنه قبل البعثة، لكن كانت تقول لهم السيدة زينب لزوجات الرسول، يعني لغيرها من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، شو تقول لهم؟ زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا الحديث ما معناته أنه الله ساكن فوق السماء السابعة، وإنما معناه مكتوب كتابة خاصة، يعني حكم خاص لإلها وللنبي، لأنه كل الزواج اللي بيحصل بالدنيا مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن المقصود الكتابة الخاصة. حدثت وين هذه يا أحباب؟ في اللوح المحفوظ، يعني هناك أرفع مكان، سبحان الله العظيم. كانت تقول: حدث من فوق سبعة أرقعة، يعني جمع رقيع، وهو من أسماء السماء. فمعناه أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها حصل بكتابة في اللوح المحفوظ اللي هو وين قلنا؟ فوق السماء السابعة. قال الشيخ: مسجل في اللوح المحفوظ، وهذه كتابة خاصة بزينب، ليست الكتابة العامة. في كل ما يحصل بهذه الدنيا مكتوب على اللوح. طب شو لكن هون؟ هيدا حكم خاص غير العام اللي موجود لكل هذه الأمة. الكتابة العامة لكل شخص، فكل زواج يحصل إلى نهاية الدنيا مسجل في اللوح المحفوظ هكذا. أما زواج السيدة زينب كما تعلمون كمان مسجل، لكن حكم خاص. وين هذا اللوح المحفوظ؟ هو فوق السماوات السبع.
فهذا هو الذي كانت زينب رضي الله عنها تفتخر به. وهذا الحديث رواه البخاري وغيره بألفاظ مختلفة. وأما الحديث كمان رواه الشيخان يعني البخاري ومسلم فيه: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه، يعني كل واحد طلب من زوجته الجماع قامت هي امتنعت يعني من غير عذر شرعي، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. الحديث فيحمل أيضا على الملائكة. كيف حملنا يعني كيف فسروا العلماء على الملائكة؟ بدليل الرواية الثانية. أي رواية تانية اللي هي صحيحة واللي هي أشهر من هذه الرواية؟ شو هي الرواية؟ وهي: لعنتها الملائكة حتى تصبح. الله أكبر. فانتبهنا إخواتي، إياك تمتنعي عن زوجك بلا عذر شرعي، وإياك تخشني الصوت حتى بوجه الزوج لغير عذر شرعي. هذا حرام، هذا نشوز، هذه من الكبائر. وجاء في الحديث تقول لها الحور العين: قاتلك الله، إنه ضيف عندك، يعني هو في فترة في الدنيا بعدين ينتقل إلى الجنة. لذلك تنتبه كل واحدة من أن تعصي لتخشى الله تبارك وتعالى من أن تعصي الله تعالى في زوجها، تتق الله في زوجها. كمان الرجال أنتوا ساعدوا النساء على أنه تتق الله، أنت خفف عنها لله تبارك وتعالى وأعنها كي لا تنشز. كن عونا لأخيك المسلم بشكل عام، مرتك ولا غيره، كن عونا له على شيطانه. أيوة، يعني حاربوا شياطين بعضكم ببعضكم. كيف يعني؟ يعني أنت بتكون عون له على شيطانه مش العكس، على نفسه مش العكس. الله يحفظنا. هذه الرواية الثانية المشهورة رواها ابن حبان وغيره. هذا الحديث الآن الذي سيذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى حكم عليه بعض الحفاظ بالضعف، فعلى ما ذكرنا إن اختلف فيه لا يحتج به في العقيدة، وإن قال العلماء عنه ضعيف كمان من باب الأولى لا يحتج به في إثبات صفة لله تبارك وتعالى. وأما حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، فلم يصح. من حيث الإسناد منه صحيح. تقدس يعني اسمك عظيم، لكن منه صحيح هذا اللفظ، يعني منه صحيح هذه الرواية، منه صحيحة عن رسول الله، بل هو ضعيف. طيب مين حكم عليه بالضعف؟ هل مجرد كتبنا، هل مجرد نفتح الجوجل أو نحو على الانترنت بيطلع معك صحيح ولا ضعيف؟ لا. كيف لكان؟ هل مجرد واحد مثل الألباني أو أمثاله بيقول ضعيف وصحيح بناخد فيه؟ كمان لا. إنما يا أحباب العلماء بيقولوا التصحيح والتضعيف هيدا عمل الحفاظ، يعني كالبخاري ومسلم والسيوطي والشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة وأمثالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فلم يصح، بل هو ضعيف كما حكم عليه الحافظ ابن الجوزي. ومين روى هذا؟ أبو داود رحمه الله. بس انتبهوا، هذا ابن الجوزي عبد الرحمن السني الحنبلي الطيب المنزه الموحد، ليس ابن القيم ذاك الذي كان تلميذ ابن تيمية والذي كان صدى لابن تيمية في التجسيم وغيرها من البدع والضلالات، لا، هذا غير هذا. قال الشيخ رحمه الله: ولو صح، يعني هذه الرواية لو كانت صحيحة الإسناد، فأمره كما مر في حديث الجارية. شو بيكون معناه؟ يعني الذي هو أعلى من كل شيء قدرا. بس منا بحاجة نحن لتأويله. ليه منا بحاجة؟ لأنه منه صحيح الإسناد، ليه بدنا نشتغل فيه؟ خلاص هو مردود لا يحتج به في العقائد. هذا على تقدير، يعني بيقول العلماء على تقدير ثبوته، والحقيقة أنه غير ثابت فلا يحوج إلى تأويل، ما بحاجة، يعني إجماعا لا يحتج به. وأما حديث جبير بن مطعم، كمان هذا يا أحباب لم يدخله البخاري بيقول الشيخ في الصحيح، مع أنه يرويه في بعض الكتب الأخرى، بس هو ما اشترط أنه لا يضع فيها إلا الصحيح، وما في إشارة منه إلى أنه صحيح،
انتبهنا يا أحباب. وأما حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله على عرشه فوق سماواته وسماواته فوق أراضيه مثل القبة، فلم يدخله البخاري في الصحيح، مع أنه رواه ببعض الكتب بس هو لم يشترط الصحة فيها، فهيدي إشارة إلى عدم التصحيح. فلا حجة فيه، وفي إسناده من هو ضعيف لا يحتج به. مين ذكر ذلك؟ ذكره ابن الجوزي وغيره، وكذلك ما رواه البخاري، هذا كمان العلماء قالوا لم يثبت. في كتابه خلق أفعال العباد، هذا كتاب ألفه البخاري رحمه الله للرد على المعتزلة. المعتزلة يقولون العبد يخلق أفعاله، ويأتي التفصيل إن شاء الله في كتاب الصراط في باب القدر بإذن الله تعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما كلم الله موسى، قلنا هذا منه ثابت، كان نداؤه في السماء وكان الله في السماء، فهو غير ثابت. يعني كمان شو منقول؟ فلا يحتج به. وكذلك هلأ الكلام المنسوب لمالك لا يحتج به، منه ثابت. وأما القول المنسوب لمالك رضي الله عنه صاحب المذهب المالكي، مالك ابن أنس أمدنا الله بأمداده، وهو قول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء، فهو غير ثابت أيضا عن مالك. وأبو داود الحافظ لم يسنده إليه بالإسناد الصحيح، بل ذكره في كتابه المسائل، ومجرد الرواية لا يكون إثباتا. رواه اللالكائي بالإسناد عينه بلفظ ملك الله في السماء. وعلى كل حال فهو من رواية سريج بن النعمان عن عبد الله بن نافع عن مالك، وعبد الله بن نافع الصائغ قال فيه الإمام أحمد لم يكن صاحب حديث وكان ضعيفا، كان ضعيف في الحديث. وقال ابن عدي يروي غرائب عن مالك، وقال ابن فرحون كان أصم أميا لا يكتب. فلا شك أنه لا يثبت عن مالك قول بمثل هذا السند رضي الله عنه وأرضاه. لذلك أحبابنا نحن حبينا أنه هيدا الكلام نذكره. ليش؟ لأنه مهم جدا نعرف أنه مجرد الرواية لا يعني أنها ثابتة، ومجرد يا أحباب أنه نسب قول إلى عالم لو كان مجتهدا أو إلى حتى صحابي، قالوا العلماء مجرد قول الصحابي أو التابعي لا يكون فيه إثبات صفة لله تبارك وتعالى. هذه قاعدة عند علماء الكلام، لا تثبت صفة بمجرد قول صحابي أو تابعي، فكيف بمن جاء بعدهم؟ يعني لابد يكون هذا الصحابي راجع إلى كلام النبي الثابت عن النبي، أو رجع إلى ما جاء في القرآن الكريم. والآن بعد أن ذكر الشيخ المقدمات كلها والمسائل اللي مرقت معنا بها الدروس السابقة، الآن عم يذكر شيء عظيم جدا جدا جدا، وهي صفات الله الثلاثة عشرة اللي واجب على كل مكلف إنه يتعلمها ويعتقدها ويعرفها. هذه الصفات يقال لها الصفات الواجبة لله تبارك وتعالى. قال الشيخ رضي الله عنه صفات الله الثلاثة عشرة جرت عادة العلماء المؤلفين في العقيدة من المتأخرين، لكن حتى كان الإمام أبو حنيفة تكلم في هذا، يعني جرى على لسان بعض السلف وكتبوا في ذلك، لكن غلب على المتأخرين قولهم إن الواجب العيني، يعني على كل مكلف بنفسه بعينه بذاته، المفروض على كل مكلف أي البالغ العاقل أن يعرف من صفات الله 13 صفة. فإذا هذول الصفات فرض علينا نتعلمهم، فرض علينا نعرفهم، فرض علينا نعتقدهم، فرض علينا أنه هذه العقائد هذه الصفات من خالفها
نعتقد خلافها أو نشك فيها أو نتوقف فيها، لكن لو بعض الناس ما حفظوا الألفاظ، إنما فرض كفاية يكون في مين حافظ الألفاظ، يعني من فرض عين حفظ ألفاظها. الوجود والقدم، شو القدم؟ يعني الأزلية. والمخالفة للحوادث، يعني عدم مشابهة الله للمخلوقين. والوحدانية في الذات والصفات والأفعال. والقيام بنفسه، يعني عدم الحاجة إلى الغير واحتياج الغير إلى الله. والبقاء يعني بلا انتهاء. والقدرة على كل شيء. والإرادة الشاملة للخير والشر. والحياة والعلم بكل شيء فلا يخفى عليه شيء. والكلام الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. والسمع والبصر، هذه الصفات 13 يجب على كل مكلف أن يتعلمها ويعتقدها. وإنه يستحيل على الله ما ينافي هذه الصفات، كل ما يخالف هذه الصفات استحال على الله عز وجل. ولما كانت هذه الصفات ذكرت كثيرا في النصوص الشرعية، يعني من قرآن وحديث، بحيث أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص أن يعلمها لكل أحد من المسلمين، قال العلماء يجب معرفتها وجوبا عينيا، أي على كل مكلف بعينه بنفسه. وقال بعضهم بوجوب معرفة 20 صفة، فزادوا 7 صفات يقال لها معنوية. قالوا وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وحيا وعالما ومتكلما وسميعا وبصيرا. والطريقة الأولى هي الراجحة، لأن المقصود يا أحباب لما نقول نحن أن الله تبارك وتعالى متصف بالقدرة، علمنا منه كونه قادرا. لما قلنا الله تعالى متصف بالعلم علمنا كونه عالما، فلذلك قالوا ما في حاجة إلى هذا، لأن المقصود من تسمية هذه 7 صفات أن يعرف الشخص أن هذه بقولك القدرة تعلم منها أن الله تعالى كونه قادرا. هذا قالوا لا يحتاج إلى هذه الزيادة. والصفات 13 يقول عنها العلماء صفة نفسية، وهي الوجود. وثمان صفات على طريقة الأشعري يقال لها صفات معان، يعني الله تعالى لو كشف الحجاب لبعض الناس، يعني لو رفع المانع عنك لرأيتها، وهي القدرة والمشيئة والعلم والحياة والبقاء والسمع والبصر والكلام. شو يعني؟ كل واحدة من هذه الصفات معنى قائم بذات الله، يعني ثابت لله تبارك وتعالى. هذه يقال لها صفات المعاني. وهناك ما يقال له صفات سلبية. شو يعني سلبية؟ مش على المعنى العامي، لا، إنما معنى سلبية يعني تنفي عن الله ما لا يليق بالله، وهي القدم تنفي عن الله الحدوث، الوحدانية تنفي عن الله الشريك، القيام بالنفس تنفي عن الله الاحتياجية، المخالفة للحوادث تنفي عن الله تبارك وتعالى أن يكون مشابها لخلقه. هو سلب أي انتفاء نقص عن الله تبارك وتعالى، هكذا يقول أهل السنة والجماعة. وهي سلب أي انتفاء نقص عن الله تعالى. فلما نقول القدم انتفاء الحدوث، لما تقول الوحدانية هي انتفاء الشريك، لما تقول القيام بالنفس هو انتفاء الحاجة، لما تقول المخالفة للحوادث هي انتفاء الشبيه والمثيل عن الله تبارك وتعالى. هلا حنبلش إن شاء الله بهذه الصفات. والشيخ عبد الله رحمه الله بيذكر آية أو حديثا يدل على هذه الصفة. الوجود، وهذه الصفة الأولى، يقول رحمه الله اعلم رحمك الله أن الله تعالى موجود أزلاً
وأبدا، يعني ليس له ابتداء وليس له انتهاء، فليس وجوده تعالى بإيجاد موجد، لأن المحتاج إلى الموجد هو الحادث الذي لوجوده بداية، وأما الذي لم يسبق وجوده عدم، شو منقول عنه يا أحباب؟ فلا يحتاج إلى محدث يحدثه. وقد استنكر بعض الناس ولا دليل لهم قول الله موجود، قالوا لأنه على زعم أنت لما تقول الله موجود، قالوا هذا اللفظ على وزن مفعول، فيقتضي بزعمهم أنه الله وقع عليه فعل غيره، وهذا مستحيل في حق الله تعالى. فقالوا إذن لا نقول الله موجود لأنه على وزن مفعول. شو من جاوبهم؟ والجواب أن مفعولا قد يطلق على من لم يقع عليه فعل الغير. كيف يعني؟ بلغة العرب كما نقول الله معبود، هل معناه أن الله تبارك وتعالى حدث فيه صفة؟ لا، إنما هذا فعل العبد هو الحادث، أما الله المعبود بحق أزلي أبدي، كما تقول كذلك فلان مزهو، يعني هذا متكبر متعاظم في نفسه، هذا معنى. ولا يدل ذلك على وقوع فعل عليه. طب شو الحقيقة إذن؟ أن هؤلاء يعني اللي استنكروا علينا وبيتشبهوا إنه هن من أهل العلم، ظنوا بأنفسهم أن لهم نصيبا في علم اللغة، وليسوا كما ظنوا. قال اللغوي الكبير شارح القاموس الحافظ المحدث الفقيه محمد مرتضى الزبيدي الشريف الحسيني الحنفي في شرح الإحياء ما نصه، هذا لغوي من كبار اللغويين رحمه الله، بل قيل فيه خاتمة اللغويين، يعني ما أجى مثله بعده بقوته بالعلم في اللغة. والبارئ تعالى موجود فصح أن يرى، كعم يتكلم عن رؤية الله تبارك وتعالى، يراه المؤمنون في الآخرة بلا كيف ولا مكان ولا جهة، لا كما يرى المخلوق، عم بيرد على المعتزلة الذين نفوا الرؤية وأن المؤمنين لا يرون الله بزعمهم، عم يرد عليهم. فقال لهم الله موجود، فكل موجود صح أن يرى، فالله موجود فصح أن يرى، فاستعمل كلمة موجود، فهذه من معناها أنه الله تعالى مخلوق. وقال الفيومي اللغوي صاحب المصباح، هذا أحمد ابن محمد رحمات الله عليه الفيومي، الموجود خلاف المعدوم، هذا ما قاله. فالعبرة يا أحباب بكلام أهل العلم الثقات اللي بينقلوا عن العرب القدماء أهل اللغة، مش كل واحد بيتطفل على اللغة بنمشي وراه، تنبهوا. وإذا قلنا الله موجود نقول بلا كيف ولا مكان، يعني مع التنزيه، وإلا بك تنزه الله تبارك وتعالى. هلأ الصفة الثانية اللي حكي عنها الشيخ القدم، تبهوا ما قلنا القدم، القدم، القدم بكسر القاف يعني ما له بداية تبارك وتعالى. يجب لله تعالى القدم بمعنى الأزلية، شو يعني؟ يعني انتفاء البداية عن الله تبارك وتعالى، بعبارتين، لم يسبق وجوده عدم، لا بداية له، لا بمعنى تقادم العهد وطول الزمن، يعني لأن اللي بيتقادم العهد عليه هذا له بداية، قد ما طال قد ما طال الزمن عليه له بداية، كل مخلوق له بداية، أول المخلوقات الماء، العرش، القلم، الأمم السابقة، آدم أول البشر، كله له بداية. أما الله تبارك وتعالى لا بداية له، لأن لفظ القديم والأزلي إذا أطلقا على الله كان المعنى أنه لا بداية لوجوده سبحانه. لما نقول الله القديم لا بداية له، لما تقول الله الأزلي لا بداية له، فيقال يعني على هذا المعنى الله أزلي الله قديم. بجوز تقول الله أزلي، شو يعني؟ ما له بداية، منه مخلوق. وإذا أطلقا على المخلوق كانا بمعنى تقادم العهد والزمن، شو يعني يا أحباب؟ يعني هيدي الكلمة تطلق على الله بمعنى يليق بالله،
غير ما تطلق على المخلوق. كلمة القديم وكلمة الأزلي إذا أطلقت على الله معناه ما له بداية، أما على المخلوق مر عليه زمن، والله خالق الزمان لا يجري عليه زمان. فانتبهوا، هذا الحديث اللي فيه الحديث القدسي: لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر. ما معناه هون يا أحباب إنه من أسماء الله الدهر؟ لا، هذا في حذف قال العلماء، أي أنا خالق الدهر. تتمة الحديث بتشرحه، شو كمالته؟ يقول ربنا تعالى في الحديث القدسي: أقلب ليله ونهاره. فخالق الزمان ليس زمانا، خالق الزمان لا يجري عليه الزمان تبارك وتعالى. قال الله تعالى في القمر، يعني الله ذكر القمر بهذه الصفة في سورة ياسين: حتى عاد كالعرجون القديم. هذا عزق النخل يا أحباب، سواه اللي مضى عليه، هذا اللي بينزل عليه الثمرة تاعت النخل، يعني التمر الرطب أو البلح، هذا لما يمر عليه زمن طويل بيبس ويصير مثل القوس. سبحان الله، الله شبه القمر أنه بيمرق بمرحلة مثل هذا عزق النخل. وقال صاحب القاموس، يعني القاموس المحيط، الفيروز أبادي رحمه الله: الهرمان بناءان أزليان. تبهوا هون أراد المعنى اللغوي، مش اصطلاح علماء الكلام أهل التوحيد، لا، أي مضى عليهما زمان طويل، أزليان بمصر. هدول الهرمان قال عنهم أزليان، يعني مر عليهما زمن طويل تقادم العهد. وأما برهان قدمه تعالى، يعني الدليل على أنه الله تبارك وتعالى لا بداية له، فهو أنه لو لم يكن قديما للزم حدوثه. شو يعني؟ يعني يكون مخلوقا فيفتقر إلى محدث، وهذا المحدث كذلك يعني يفتقر إلى محدث إن لم يكن قديما أزليا، وهكذا. يعني بيقولوا هيدا بحاجة لخالق قبله، وهيدا بحاجة إلى خالق قبله، وهكذا، فيلزم الدور والتسلسل. شو هو هيدا الدور يا أحباب والتسلسل؟ هيدا شيء مستحيل عقلي. شو يعني؟ بيقولوا إنه مثاله إنه هذا يتوقف وجوده على وجود مخلوق مخلوقه. يعني بيقولوا بكر خلق عمرا، عمرا خلق زيدا الذي هو الذي هو خالق بكر. هيدي الدويرة بسموها الدور. وقال بعض العلماء هو نوع من التسلسل. شو التسلسل؟ بيقولوا هذا المخلوق يتوقف وجوده على مخلوق قبله، وهذا يتوقف وجوده على شيء قبله، وهكذا إلى غير ابتداء. هذا ما بيقبل العقل. فقالوا العلماء ليفهمونا إياها، قالوا مثل واحد قال لك هلأ بدي أعطيك أنا 100 دولار، لكن بشرط كن أعطيك قبلها مبارح 100 دولار، وقبلها 100 دولار، وقبلها 100 دولار إلى ما لا بداية له. هذه 100 دولار اللي وعدوك فيها، اللي ذكروها أول شيء، حتوصل لك شيء؟ لا. ليه؟ لأنه مبنى على شيء لا يقبله العقل، لأنه قال لك حأعطيك 100 دولار بشرط أنه يكون عاطيك قبلها 100 دولار، وهيدي اللي قبلها بشرط وحدي قبلها، وهيدي اللي قبلها بشرط وحدي قبلها، إلى ما لا بداية له. وكيف بده يكون مخلوق لا بداية له؟ لذلك قالوا العلماء هيدي عقيدة ضد العقل السليم، يعني العقل السليم لا يقبلها. لذلك لا بد أن يكون الخالق لا بداية له، ولا بد أن يكون العالم مخلوقا، لأن الله غير العالم. قال الله: الحمد لله رب العالمين. الله أثبت وجوده وأثبت وجود العالم. وجود الله لا كالعالم، الله لا بداية له، أما العالم له بداية. قال الشيخ رحمه الله عن الدور والتسلسل: وكل منهما محال باطل، فثبت أن حدوثه تعالى محال وقدمه ثابت. وبالآية الله ماذا قال؟ هو الأول، يعني لا ابتداء له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء
غيره. فإذا من صفات الله القدم، يعني لا بداية له تبارك وتعالى. الله يثبتني وإياكم على الإيمان وعلى فهم عقيدة أهل السنة والجماعة كما يحب الله تعالى. ونكمل إن شاء الله في الدرس المقبل. حضروا الكتب والدفاتر واكتبوا هذه الألفاظ التي نفكها، هذا حل لفظ يعني، وإلا الشيخ رحمه الله له كتاب الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم أوسع بكثير مما أنا أذكر. الله يزيدني وإياكم علما وفهما وتواضعا وتقا، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.

0: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.
1: أهلا بكم في برنامج نظرة على العدو. وصفت صحيفة معرفة الإسرائيلية اتفاق الإطار الذي صادقت عليه الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية بالجميل على الورق، إلا أن فرص تطبيقه على الواقع ضئيلة. واعتبرت الصحيفة أن هذا الاتفاق الإطاري يثير مشاعر متباينة ومتناقضة، إذ يعد خطوة سياسية تقود نحو اتفاق سلام، إلا أن الظروف القائمة لا توفر قدرا كبيرا من التفاؤل في إمكانية تطبيقه. وذكرت الصحيفة أن هذا الإنجاز يعد في المقام الأول إنجازا أمريكيا، ولو أنه على الورق، إذ تسعى الإدارة الأمريكية للحفاظ على مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع إيران. ولذلك اعتبرت معاريف أن واشنطن تسعى إلى تفكيك اللغم اللبناني قدر الإمكان، ولسيما بعد أن نجحت طهران في إعادة ربط هذه الساحة بها من جديد. وبالنسبة لتل أبيب، يعد توقيع الاتفاق إنجازا وفقا للصحيفة، لكن احتمالات بقاء حبرا على ورق مرتفعة. ولذلك اعتبرت الصحيفة أن تمكين الجانب الإسرائيلي الحكومة اللبنانية من تنفيذ ما ترغب في تنفيذه يستدعي حكمة سياسية تفتقر إليها تل أبيب في السنوات الأخيرة. وشددت معاريف على أهمية تصرف واشنطن بحزم تجاه الحكومة الإسرائيلية لكي تسمح للعملية التجريبية المعقدة والهشة بأن تنفذ على أرض الواقع إن نفذت. علاوة على ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عميقة وصعبة، ومع ذلك يستدعي الوضع مربيا أمريكيا لتحسين فرص نجاح الاتفاق النجاح. انتقد الصحفي والمحلل السياسي بن كاسبت في صحيفة معاريف الإسرائيلية استمرار غياب لجنة تحقيق رسمية بعد مرور 1000 يوم على أحداث 7 من تشرين الأول. وبرأيه، كما قال، إن بقاء المسؤول الأول عن أسوأ كارثة حلت بالكيان منذ تأسيسه في منصبه أمر لا يحدث إلا عندنا. وقال كاسبت إن من بين ما يقارب 200 دولة في العالم توجد دولة كيان واحدة فقط يمكن أن يغيب فيها التحقيق الرسمي بعد هذه المدة، فيما يبقى الشخص المسؤول بشكل أساسي عن هذا النوع من الكوارث في موقعه، مضيفاً أن هذه الدولة هي تل أبيب. وأضاف أنه لو وقعت مثل هذه الكارثة في اليابان لانتحر المسؤول بعد ظهر 7 من أكتوبر، وفي ألمانيا لاستقال في اليوم التالي، وفي بريطانيا لكان احتاج إلى وقت إضافي فقط لإبلاغ الملك باستقالته. كما رأى كسبت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عندما تحدث مراراً عن النصر الكامل في خطاباته وتصريحاته كان يقصد تحقيق نصره الشخصي الكامل وضمان بقائه السياسي واستمراره في رئاسة الحكومة. وقال كان يدرك صعوبة تحقيق النصر الكامل على حركة حماس أو تدميرها والقضاء عليها، كذلك نزع سلاح حزب الله. كما اتهم كاسبت نتنياهو بالكذب مجددا في هذا الأسبوع بعدما قال إن لديهم بالفعل قنابل نووية، ثم أكد في السياق نفسه أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية طالما أنا رئيس الوزراء، سائلا عن كيفية انسجام التصريحين إذا كانت إيران تمتلك بحسب قوله الأول قنابل نووية بالفعل. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. صدق الله العظيم. روي في تفسير هذه الآية الكريمة أن مدينة إرم ذات العماد

كانت في اليمن بين حضرموت وصنعاء من بناء شداد بن عاد. وقوم عاد هؤلاء كانوا طوالا يصل طول الواحد منهم إلى 12 ذراعا في الهواء، أي حوالي 6 أمتار. وكان لعاد هذا ابنان هما شداد وشديد، فملكا بعد والدهما وتجبرا وظلما في البلاد وأخذاها عنوة وقهرا. وإنهما لما صفى لهما ذلك واستقر قرارهما مات شديد وبقي شداد، فأكمل غزواته حتى ملك الدنيا ودانت له ملوكها. وكان شداد جبارا عنيدا عابدا للأصنام من دون الله والعياذ بالله تعالى، ومولعا بقراءة الكتب القديمة، كلما مر فيها على ذكر الجنة وما أعد الله فيها لأوليائه من قصور الذهب والفضة والمساكن التي تجري من تحتها الأنهار، كانت نفسه الأمارة بالسوء تدعوه إلى أن يجعل مثل هذه الجنة له في الدنيا عتوا على الله تعالى وكفرا به. فقال لامرأته: إني متخذ في الأرض مدينة على صفة الجنة. فوكل بادئ الأمر 100 رجل من وكلائه، تحت يد كل رجل منهم 1000 من الأعوان، وأمرهم أن يفتشوا في أراضي اليمن ويختاروا أطيبها تربة وأزكاها هواء، ومكنهم من الأموال، وكتب إلى ملوكه يأمرهم أن يكتبوا إلى ولاتهم في آفاق بلدانهم أن يجمعوا كل ما في أرضهم من الذهب والفضة والدر والياقوت والمسك والعنبر والزعفران ويوجهوها إليه. وأمر الغواصين أن يغوصوا في البحار ويستخرجوا الجواهر واللآلئ، فجمعوا له الشيء الكثير وحمل جميع ذلك إليه، ثم وجه الحفارين إلى مناجم الياقوت والزبرجد وسائر الجواهر، فاستخرجوا منها شيئا عظيما. اختار الوكلاء أرضا طيبة التربة سهلة الهواء، وأذن لهم شداد بأن يبدأ العمل فيها لبناء جنته المزعومة، فأمر بالذهب والفضة وأقيمت الجدران منهما، ثم غلفت تلك الحجارة الذهبية والفضية بالدر والياقوت والعقيق، وجعل الأبنية غرفا من فوقها تشبها بما سمع عن وصف الجنة، جاعلا جميع ذلك على أعمدة رخامية عريضة. ثم أجرى تحت المدينة قناة عظيمة ساقها من الأودية تحت الأرض 40 فرسخا، ثم أمر فأجري من تلك القناة سواق صارت تمشي في سكك بين الشوارع والأزقة تجري بالماء الصافي، وأمر بحافتي ذلك النهر وجميع السكك فطليت بالذهب الأحمر، وجعل الحصى المنثورة في قيعانها أنواعا من الجواهر الفريدة الملونة الصفراء والحمراء والخضراء، ونصب على الضفاف أشجارا من الذهب وعليها ثمار من اليواقيت المشعة، وجعل طول المدينة 12 فرسخا وعرضها مثل ذلك، وأعلى سورها كثيرا حتى وصل إلى 300 ذراع من أحجار عريضة وطلاه بالذهب،
وزينه بما ندر وجوده من المعادن والحجارة الملونة الغالية الثمن، وبنى فيها الألوف من القصور مزخرفاً بواطنها وظواهرها بأصناف الجواهر، ثم بنى لنفسه في وسط المدينة على شاطئ ذلك النهر قصراً منيفاً يشرف على تلك القصور كلها، وجعل باب المدينة متجهاً إلى الوادي، ونصب عليه بابين من ذهب منقوشين بأنواع الدرر، وأمر باتخاذ كرات صغيرة على شكل البندق من مسك وزعفران وألقيت في تلك الشوارع. ثم بنى خارج سور المدينة تلالاً كهيئة الجبال تضم الألوف من الأبراج المرتفعة في الهواء المبنية بقطع الذهب والفضة ليسكنها جنوده، ومكث في بنائها 500 عام. وإن الله تعالى لما أذن أن يقيم الحجة على شداد وقومه اختار لرسالته إليه سيدنا هوداً عليه السلام، وكان من صميم قومه وأشرافهم. ثم إن هوداً أتاه فدعاه إلى الإسلام والإقرار بربوبية الله عز وجل ووحدانيته، وأن الله ليس كمثله شيء، فتمادى شداد في كفره، وزين له إبليس ما فعل من بناء المدينة التي لم يخلق مثلها في البلاد، فلم ينصع لما أمره به هود عليه السلام، وذلك حين تم لملكه 700 عام، فأنذر بالعذاب وخوف بزوال الملك، فلم يرتدع عما كان عليه، ولم يجب هودا إلى ما دعاه إليه. وعاد الوكلاء إلى شداد وقد أنهوا بناء المدينة وأخبروه بالفراغ منها، فعزم على الخروج إليها، فخرج في موكب عظيم بين حراسه ومواليه وخدمه وحشمه ووزرائه وأمرائه، وسار نحوها وخلف على ملكه بحضرموت وسائر أرض العرب ابنه مرثد بن شداد. وكان مرثد هذا على ما يقال مسلماً مؤمناً بنبي الله هود عليه السلام. فلما قرب شداد من المدينة وبات على مسيرة يوم وليلة، وكان صار له من العمر 900 عام، جاءت صيحة عظيمة من السماء فاجأت الجميع، فمات هو وأصحابه أجمعون، حتى لم يبق منهم ناقل خبر، ومات جميع من كان بالمدينة من الفعلة والصناع والوكلاء، وبقيت خلاء لا أنيس لها وحجبت عن أعين الناس. ولما هلك شداد بن عاد ومن معه من الصيحة، ملك بعده ابنه مرثد بن شداد، فأمر بحمل أبيه من تلك الصحراء إلى حضر موت ليدفنه، ووضع عند رأسه لوح عظيم ذهبي كتب به لسان حال شداد: اعتبر يا أيها المغرور بالعمر المديد، أنا شداد بن عاد صاحب الحصن المشيد، وملكت الشرق والغرب بسلطان شديد، فأتى هود وكنا في ضلال قبل هود، فدعانا لو قبلنا كان بالأمر الرشيد، فعصيناه ونادى: ما لكم؟ هل من محيد؟ فأتتنا صيحة تهوي من الأفق البعيد، فتوافينا كزرع وسط بيداء حصيد. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة، نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
9: سماك كومباني.
10: شركة السماك.

0: Enrique Saldivia.
1: أهلا بكم في نقطة اقتصادية. انخفضت أسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني على التوالي في حزيران الماضي مع تراجع أسعار السكر والحبوب ومنتجات الألبان بما عوض ارتفاع أسعار الزيوت النباتية واللحوم، في إشارة إلى انحسار جزئي لضغوط السلع الزراعية بعد صدمة الطاقة التي رافقت حرب إيران واضطرابات مضيق هرمز. وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو إن مؤشرها لأسعار الغذاء بلغ في المتوسط 130 نقطة فاصلة 3 في حزيران، منخفضا 0.4 أو 0.3% عن مستوى أيار. ويقيس المؤشر التغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية المتداولة عالميا، ويضم 5 مؤشرات فرعية مرجحة بمتوسط حصص الصادرات خلال 2014 و2016. ورغم التراجع الشهري بقي المؤشر أعلى 0.7% من مستواه قبل عام، لكنه ظل أقل من 18.7% من ذروته المسجلة في أذار 2022 عقب اندلاع الحرب الروسية الإيرانية بحسب بيانات فاو. وكان المؤشر انخفض في أيار إلى 130.8 متراجعا 0.2% من مستوى نيسان المعدل بعدما قفز في نيسان للشهر الثالث على التوالي وسط ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات التجارة المرتبطة بالتصعيد في الشرق الأدنى وفق بيانات المنظمة. تأتي قراءة حزيران في وقت لا تزال فيه أسواق الغذاء مرتبطة بتقلبات الطاقة وتكاليف الشحن والأسمدة، وكانت فاو حذرت في أيار من أن استمرار عدم اليقين في طرق التجارة الرئيسة بما في ذلك مضيق هرمز قد يقلص استخدام الأسمدة ويضيف ضغوطا جديدة على أسعار الغذاء في ظل حساسية الحبوب والزيوت النباتية لتحركات الوقود والطاقة. وفي تقرير منفصل عن الحبوب أبقت فاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2026 شبه مستقرة عند 2,983,000,000 طن، وهو مستوى يقل 1.9% عن الرقم القياسي المسجل في 2025، لكنه سيظل ثاني أكبر إنتاج مسجل تاريخيا. ورفعت المنظمة توقعاتها لإنتاج الحبوب الخشنة إلى 1,624,000,000 طن بفضل تحسن آفاق الذرة في الأرجنتين والبرازيل والصين وزامبيا، في حين خفضت توقعاتها لإنتاج القمح 0.5% عن الشهر السابق إلى 806,000,000 طن 500,000 كيلوغرام بتراجع سنوي 4.3% متأثرة بتوقعات انخفاض إنتاج أستراليا إلى أقل من متوسط 5 سنوات مع احتمالات جفاف مرتبطة بالنينيو. كما توقعت الفاو أن يبلغ استخدام الحبوب عالمياً في موسم 2026-2027 نحو 2,961,000,000 طن، وأن ترتفع المخزونات العالمية إلى 957,000,000 طن بنهاية المواسم في 2027 بما يبقي نسبة المخزون إلى الاستخدام عند 32%، وهو ما يوفر غطاء نسبياً للأسواق رغم تراجع الإنتاج عن ذروة 2025. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: نقطة اقتصادية.
2: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان، نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير عكل لسان.
3: غزالة حكيت مع الهادي

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد الدنا ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ما معنى هذه السورة؟ ومن المخاطب بقول الحق سبحانه قل أعوذ برب الفلق؟ قل يا محمد يا أشرف الخلق، أعوذ يعني أستجير برب الفلق. والفلق كما قال ابن عباس هو الصبح. أستجير بالله رب الفلق، رب الصباح، رب النهار، خالقه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني أستجير بالله تعالى من المخلوقات التي هي شر والتي هي من خلق الله عز وجل. أحبتي، في السورة الكريمة تصريح بأنه لا خالق إلا الله، وبأن الخير والشر كل ذلك بخلق الله عز وجل ومشيئة الله تبارك وتعالى. وإنا نستجير بالله، نلتجئ إلى الله ليحفظنا من المخلوقات التي هي شر. ومن شر غاسق إذا وقب، ما الغاسق؟ هو الليل. وما معنى إذا وقب؟ معناه إذا أظلم، إذا انتشر، إذا اشتدت الظلمة. قل أعوذ برب الفلق، يا رب احفظنا من الأشرار، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ما يأتي من الفتن في الليل. تنتشر الشياطين في الليل، لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ أول الليل من المغرب. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ينفثن يعقدن السواحر، يجتمع السحرة ويعملون عقدا، قد يأخذ

يستخرجون من شعر بعض الناس أو من بعض أشيائهم ثم يعقدونها، وعلى كل عقدة تكون حضرة الشياطين ينفثون فصارت عقدة على الذي سحر لها. هذه هي النفاثات. ومن شر حاسد إذا حسد، إذا أظهر حسده فإن لم يظهر كان الغم في قلبه. وكيف يظهر ذلك؟ بأن ينظر مثلا نظرة خبيثة. هذا مثال، بأن يظهر نظرة خبيثة ويتكلم، وهنا قد تقع بمشيئة الله الإصابة بالعين. قبل هذا، مناسبة نزول هذه السورة ومعها سورة أخرى، سورة الناس. لماذا؟ ما الذي حصل؟ اليهود كانوا يتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم، مرة حاولوا قتله ومرة حاولوا أن يعملوا السحر له، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ من أن يؤثر السحر في فكره أو في عقله، هو معصوم عن ذلك. واليهود يريدون عمل السحر، فبعثوا غلاما لهم، فأخذ هذا الغلام من أسنان مشط النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذهبوا بهذا إلى واحد من اليهود كان معروفا بالسحر واسمه لبيد بن الأعصم، ثم أخذ هذه الأسنان وجمع من جمع من النفاثات من النسوة، وصرنا يعقدن عقدا وينفثن، ثم ألقى هذا وهذا، يعني ألقى هذه العقد وألقى هذا الذي كان من أسنان المشط. من يعمل السحر قد يلقيه مثلا في مقبرة تحت شجرة بعيدة، في مكان بعيد، في بئر عميقة مهجورة. كان يوجد بئر لبني زريق يقال له بئر ذروان، فألقى هذه العقد في ذلك البئر. أوحى الله تعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أن اليهود قد عملوا لك سحرا، وبعث الله تعالى ملائكة وجاء جبريل عليه السلام ونزلت سورتان، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وكلما قرأ آية انحلت عقدة حتى انحلت كلها، مع أن السحر ما أثر في عقل النبي، لكن كان هذا لإبطال تلك العقد التي عملت. وجاء جبريل عليه السلام وعلم النبي عليه الصلاة والسلام الرقية، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن حاسد وعين والله يشفيك، فعرفت هذه الرقية برقية جبريل. فمن كان سحر له أو كان أصيب بالعين فهذا من أنفع الرقية الشرعية له. وهذا الذي هو معروف باسم رقية جبريل عليه السلام، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن حاسد وعين والله يشفيك. لكن سؤال يطرح، كيف تحصل الإصابة بالعين؟ الإصابة بالعين لا تحصل من نظرة بريئة، تحصل الإصابة بنظرة خبيثة كنظرة حسد أو نظرة عجب ونحو ذلك ويتكلم. وبعض العلماء قال ولو كان من غير كلام، وبعضهم يقول مع الكلام، لكن يكون حصل أمر النظرة الخبيثة، ينظر نظرة خبيثة إلى هذا فيحصل بإذن الله. كيف يحصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه الإمام أحمد، العين حق يحضرها الشيطان وحسد بني آدم. هذه النظرة الخبيثة حصلت مع حضور الشيطان والعياذ بالله، فتحصل الإصابة بالعين، ففجأة صار معه حمى عالية من غير مقدمات، صار يصرخ من ورم صار في بطنه وما كان قبل ذلك به ورم. كثير من الأمراض العجيبة الغريبة التي تظهر فجأة تكون من الإصابة بالعين، فحصنوا أطفالكم. وجاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين حق، فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين، يعني لو كان هناك شيء يغلب القدر لكان العين، ولكن لو يعني يمتنع ذلك. لا يغلب القدر شيء، تقدير الله تعالى نافذ، لكن هذا من جملة الأسباب التي تحصل، فيحصل بسببها الضرر. أمر الإصابة بالعين النبي صلى الله عليه وسلم ذكره وأوصانا بأن نحافظ على أذكار في الصباح وأذكار في المساء حتى نحفظ بإذن الله تعالى. وقد جاء في الحديث
من وجد في نفسه أو ماله أو ولده ما يعجبه فليدع بالبركة، فإن العين حق. ومن أعظم ما يقال في هذا أن يقول الشخص إذا رأى شيئا يعجبه: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام، ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.
4: عشاق المديح النبوي المؤنس، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في الشمال أن تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية لمناسبة العام الهجري الجديد مع المنشد الكبير الحاج محمد الخير والفرقة اللبنانية لإنشاد التراث، وذلك يوم السبت 24 من شهر تموز 2026، الساعة 8:30 مساء، في قاعة المشاريع الكبرى، طريق 200، طرابلس. يمكنكم حجز البطاقات عبر مركز الجمعية هناك 81-204-500. حفاظا على راحتكم، لا مجال بتاتا لدخول الأولاد دون سن 8 سنوات ولو كانوا من حامل البطاقات.
5: جانا.

هو النبي لا كذب. أنبأتنا الأخبار الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام في يوم حنين بقي على بغلته وحده وهو يرقضها نحو العدو ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يجهر بذلك حتى سمعه المسلمون فرجعوا إليه، وكان في ظن بعضهم أنه قتل. فهل هذا موقف رجل كسائر الرجال، أو بطل كبقية الأبطال، أم هو موقف الموقن بوعد ربه الإله المعبود بحق الذي لا مثيل له ولا شبيه ولا يحويه مكان، إذ ليس له كمية لا صغيرة ولا كبيرة؟ هو موقف المتوكل على مولاه في السراء والضراء، والذي لا يخاف إلا ربه رب العالمين. جمع أعداؤه عليه جموعهم وصبوا عليه كل ما يستطيعون من الإيذاء، فكان يقابل أذاهم بالصبر ويصفح ويستغفر ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد صحت الروايات أن غورث بن الحارث تصدى له ليفتك به وهو نائم في حر الظهيرة تحت شجرة بعيد عن أصحابه وهم جميعا نائمون، فأحس عليه السلام بحركة فانتبه، فإذا برجل قائم على رأسه قائلا: ما يمنعك مني يا محمد؟ فقال: الله. فسقط السيف من يد الرجل فتناوله عليه السلام وقال للرجل: ما يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فتركه وعفى عنه. فرجع الرجل إلى قومه يقول: جئتكم من عند خير الناس. هذا الحلم والثبات والثقة بالنفس دليل واضح على أن ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس من عند نفسه، إنما هو من عند الله مولاه، وإلا كيف يأتي في مدى 23 عاما بما حير العقول وأعجز الفحول من يوم أن جاء إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ جاء بشريعة شامخة تقارع العقول الفارغة وتتحدى الأفكار الفاسدة، وتأتي بأبدع نظام يبين واجب المرء نحو نفسه ونحو أهله ونحو زوجه وولده ثم نحو المجتمع كله. فيا أيها الناس، اذكروا هذا النبي الكريم، استعرضوا حياته وسيرته لتخرجوا بها بما ينفعكم، فكلها دروس وعظات. ويا أيها الذين آمنوا، صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بقلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53-06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: انسكت قلبي. احمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكت قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان، وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات وبيع ادوية مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات، مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو، مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكت قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
4: رحلة الهيام حبا لخير الأنام،
5: ولد المشرف.
6: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679-534.

يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، أو اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام كل يوم 10 مرات ويوم الجمعة 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
5: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف إنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 358 058، أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
6: رجعنا. أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله

0: الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: Yes Travel and Tourism.
7: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel.
8: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
6: Yes Travel.
8: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
6: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
9: كورنيش المزرعة، بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
6: Yes Travel and Tourism.
10: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
11: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98.

0: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
1: انسكت قلبي. احمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكت قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقه الشمسيه، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السياره، ديتيلينج كمان. وعنا خدمه صيانه وتصليح ونقل مفروشات، مكافحه جميع انواع الحشرات وبيع ادويه مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكت قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا وتحتنا نورا وفوقنا نورا. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل داء.

ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا الله.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، هذا درس عظيم النفع في الحث على اجتناب الكبائر. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر إلا دخل الجنة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا في هذا الحديث النبوي أن الإنسان المؤمن الذي يعبد الله وحده ولا يعبد أحدا غيره ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا صحيحا ويقيم الصلاة كما أمر الله ويؤتي الزكاة أي يدفعها لمن يستحقها ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر كلها، فإنه يدخل جنة ربه آمنا من عذاب الله في القبر وفي الآخرة. وعلى هذا المسلم ينطبق قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة

قد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا المسلم الذي فعل ما ذكر هو الذي يزحزح أن يبعد عن نار جهنم ويدخل الجنة، وهو الذي ينطبق عليه قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أي أن كل أهل الجنة راضون بمقامهم فيها، لا يملون من طول مقامهم، ولا يستقلون ما هم فيه من النعم في تلك الحياة الأبدية الدائمة. ثم إن هذا الحديث النبوي يتحمل من الشرح الكثير، لكننا نقتصر على شرح قوله صلى الله عليه وسلم: ويجتنب الكبائر. فالكبائر هي الذنوب التي تشعر بأن فاعلها غير مكترث بالدين، أي قليل المبالاة، أو يقال الكبيرة كل ذنب أطلق عليه بنص الكتاب أو السنة أو الإجماع أنه كبيرة أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو علق عليه الحد وشدد النكير عليه. والكبائر من حيث التعداد قريبة من 70. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والمراد هنا بالسيئات الذنوب الصغائر. وقال الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أي ما لم ترتكب الكبائر. ومن الكبائر أكل الربا، وهو أنواع، وأعظمه أن يقرض الرجل مالا لغيره ويشترط جر المنفعة لنفسه أو له وللمقترض، سواء كان الشرط الزيادة في المقدار كأن يقرضه 1000 بشرط زيادة 100 مثلا على 1000 عند الرد، أو كان الشرط أن يسكنه بيته مجانا، أو يسلمه سيارته ليستعملها إلى أن يرد له المبلغ. فكل ذلك حرام من الكبائر. ومن الكبائر أيضا السحر، سواء كان للتحبيب بين 2 أو للتبغيض أو لتخبيل العقل، أي ليصاب بالجنون، أو كان لتسليط الأمراض على المسحور، وسواء كان من عدو إلى عدوه أو من زوجة إلى زوجها ليطيعها في كل شيء أو ليفضلها على أهله، أو من أم الزوجة حتى يكون زوج ابنتها مطيعا لها ولا يخالف لها أمرا. والسحر أنواع، منه ما لا يتم إلا بكفر من الكفريات كعبادة الشيطان، أي بالسجود له ونحو ذلك، أو كالبول على المصحف والعياذ بالله. ومنه ما يكون فيه كلمات غير مفهومة المعنى، وتكون هي في الحقيقة رموزا يحبها الشياطين ويقضون لمن يستعملها بغيته وطلبه. وقد يخلطون في عمل السحر الآيات القرآنية للإيقاع بالناس في الكفر باعتقادهم أن القرآن يدخل في السحر، لأن من اعتقد أن القرآن يدخل في السحر فقد خرج من الإيمان. ولكن القرآن يقرأ منه على المسحور لفك السحر عنه. قال الله تعالى: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ومن الكبائر أن يساعد الإنسان قريبا له أو صديقا على ظلم إنسان آخر. ومنها أيضا تضيع نفقة الزوجة والأولاد الصغار والوالدين الفقيرين مع المقدرة. ومنها أيضا ضرب المسلم بغير حق ضربا شديدا مبرحا. ومنها أكل مال اليتيم. قال الله تعالى: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكل مال اليتيم ظلما من الكبائر. ومنها عقوق الوالدين، أي أن يؤذي والديه أذى شديدا ليس بهين، وقطيعة الرحم، والمن بالصدقة، أي أن يعدد نعمته على آخذها أو يذكرها لمن لا يحب الآخذ اطلاعه عليها
وهو يحبط الثواب ويبطله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومن الكبائر أيضا ترك تعلم العلم الشرعي الضروري ولو بالمشافهة، أي ولو بالاستماع إلى أهل المعرفة من غير كتابة وتدوين، ولا فرق في ذلك، أي في وجوب تعلم العلم الشرعي، بين الذكر والأنثى، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وعلم الدين يحتاج إليه الناس على اختلاف أحوالهم وأجناسهم ومهنهم، لا يستغني عنه أحد، لأن به يعرف الحلال والحرام والخير والشر، وبه يسلك المسلم طريق التقوى والصلاح، ولا يتركه إلا غافل عن طاعة الله. وإن من لم يتعلم يقع في الكبائر شاء أم أبى، ولا يضمن صحة صلاته ولا صيامه ولا زكاته ولا نكاحه. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها ما هو حاصل مع بعض الأزواج الذين يطلقون بالثلاث ثم يستمرون بالمعاشرة فيقعون في الزنا وهم لا يشعرون. فالتخبط الذي يعيش فيه كثير من الناس هو نتيجة إهمالهم لتعلم علم الدين والعمل به. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا من الكبائر والصغائر، وأن يعلمنا ما ينفعنا لدنيانا وآخرتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97 03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب، دايما حدا.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: الاختصاص ما راح يكون سهل، بس الجامعة إما بتدعمك أو بتتعبك أكتر. بجلوبال يونيفرسيتي من أول يوم تسجيل لنهار التخرج، نحن حدك خطوة بخطوة دعم أكاديمي إداري ومعنوي لتبني مستقبلك ببيئة بتفهمك. جلوبال يونيفرسيتي، كواليتي إدوكيشن ويذن ريتش. www.gu.edu.lb 71 3 58 058.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-166.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة، تعرفها للنويرة؟
4: اكيد.
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
6: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98.
8: سماك كومباني،
9: شركة السماك

احمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا ال بي ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقه الشمسيه، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السياره، ديتيلينج كمان. وعندنا خدمه صيانه وتصليح ونقل مفروشات، مكافحه جميع انواع الحشرات وبيع ادويه مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25 80 11 17 أو 81 13 30 99.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. كنا وصلنا في كتاب شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه وأرضاه الصراط المستقيم، بعد أن ذكر رحمات الله عليه حديث الجارية وكلام أهل السنة فيه على ضربين وطريقتين، وبين بعض الشبه التي يرميها المجسمة في هذا العصر والقدماء وما رد عليهم وما يرد عليهم فيها، ثم بين بعض الأحاديث التي هي من الأحاديث المتشابهة وتفسيرها كما يقول أهل السنة والجماعة. والآن نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى حيث وصلنا إلى قوله رحمه الله: وكذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. هذا الحديث يا أحباب هو صحيح الإسناد، ومعناه على ما قال بعض العلماء: أنا مؤتمن عند أهل السماء، يعني الملائكة، كما يشير إلى ذلك تتمة الحديث. شكملة الحديث قال عليه الصلاة والسلام: يأتيني خبر من في السماء صباح مساء، خبر الملائكة كما هو ظاهر. فالمقصود به، يعني بقوله من في السماء، المقصود الملائكة أيضا، يعني لله عز وجل. وإن أريد به على ما ذهب إليه بعض العلماء فمعناه الذي هو رفيع القدر جدا، يعني إن أريد به الله فيقال معناه عالي القدر، كما فسرنا حديث الجارية الذي مر على نفس التأويل يعني. وأما حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أم المؤمنين السيدة زينب، واللي خيها كان عبد الله رحمه الله ورضي عنه من الصحابة الكرام. أما أخوها عبيد الله بن جحش، سبحان الله، هذا ذهب إلى الحبشة وارتد ومات على الردة. شوفوا الفرق، سبحان الخالق العظيم. هذه كانت من الوليات البارات الصالحات، كل زوجات النبي بارات صالحات تقيات ورعات، نفعنا الله بهن آمين. كان إلها مزية وخصوصية، شهية تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بأمر من الله من غير ولي ومن غير شاهدين. حتى السيدة خديجة تزوجها من أهلها مع أنه قبل البعثة، لكن كانت تقول لهم السيدة زينب لزوجات الرسول، يعني لغيرها من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، شو تقول لهم؟ زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا الحديث ما معناته أنه الله ساكن فوق السماء السابعة، وإنما معناه مكتوب كتابة خاصة، يعني حكم خاص لإلها وللنبي، لأنه كل الزواج اللي بيحصل بالدنيا مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن المقصود الكتابة الخاصة. حدثت وين هذه يا أحباب؟ في اللوح المحفوظ، يعني هناك أرفع مكان، سبحان الله العظيم. كانت تقول: حدث من فوق سبعة أرقعة، يعني جمع رقيع، وهو من أسماء السماء، فمعناه أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها حصل بكتابة في اللوح المحفوظ اللي هو وين قلنا؟ فوق السماء السابعة. قال الشيخ: مسجل في اللوح المحفوظ، وهذه كتابة خاصة بزينب، ليست الكتابة العامة. في كل ما يحصل بهذه الدنيا مكتوب على اللوح. طب شو لكن هون؟ هيدا حكم خاص غير العام اللي موجود لكل هذه الأمة. الكتابة العامة لكل شخص، فكل زواج يحصل إلى نهاية الدنيا مسجل في اللوح المحفوظ هكذا. أما زواج السيدة زينب كما تعلمون كمان مسجل، لكن حكم خاص. وين هذا اللوح المحفوظ؟ هو فوق السماوات السبع.
فهذا هو الذي كانت زينب رضي الله عنها تفتخر به. وهذا الحديث رواه البخاري وغيره بألفاظ مختلفة. وأما الحديث كمان رواه الشيخان يعني البخاري ومسلم، فيه: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه، يعني كل واحد طلب من زوجته الجماع قامت هي امتنعت يعني من غير عذر شرعي، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. الحديث فيحمل أيضا على الملائكة. كيف حملنا يعني كيف فسروا العلماء على الملائكة؟ بدليل الرواية الثانية. أي رواية تانية اللي هي صحيحة واللي هي أشهر من هذه الرواية؟ شو هي الرواية؟ وهي: لعنتها الملائكة حتى تصبح. الله أكبر. فانتبهنا إخواتي، إياك تمتنعي عن زوجك بلا عذر شرعي، وإياك تخشني الصوت حتى بوجه الزوج لغير عذر شرعي. هذا حرام، هذا نشوز، هذه من الكبائر. وجاء في الحديث تقول لها الحور العين: قاتلك الله، إنه ضيف عندك، يعني هو في فترة في الدنيا بعدين ينتقل إلى الجنة. لذلك تنتبه كل واحدة من أن تعصي، لتخشى الله تبارك وتعالى من أن تعصي الله تعالى في زوجها، تتق الله في زوجها. كمان الرجال أنتوا ساعدوا النساء على أنه تتق الله، أنت خفف عنها لله تبارك وتعالى وأعنها كي لا تنشز. كن عونا لأخيك المسلم بشكل عام، مرتك ولا غيره، كن عونا له على شيطانه. أيوة، يعني حاربوا شياطين بعضكم ببعضكم. كيف يعني؟ يعني أنت بتكون عون له على شيطانه مش العكس، على نفسه مش العكس. الله يحفظنا. هذه الرواية الثانية المشهورة رواها ابن حبان وغيره. هذا الحديث الآن الذي سيذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى حكم عليه بعض الحفاظ بالضعف، فعلى ما ذكرنا إن اختلف فيه لا يحتج به في العقيدة، وإن قال العلماء عنه ضعيف كمان من باب الأولى لا يحتج به في إثبات صفة لله تبارك وتعالى. وأما حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، فلم يصح. من حيث الإسناد منه صحيح. تقدس يعني اسمك عظيم، لكن منه صحيح هذا اللفظ، يعني منه صحيح هذه الرواية، منه صحيحة عن رسول الله، بل هو ضعيف. طيب مين حكم عليه بالضعف؟ هل مجرد كتبنا، هل مجرد نفتح الجوجل أو نحوه على الانترنت بيطلع معك صحيح ولا ضعيف؟ لا. كيف لكان؟ هل مجرد واحد مثل الألباني أو أمثاله بيقول ضعيف وصحيح بناخد فيه؟ كمان لا. إنما يا أحباب العلماء بيقولوا التصحيح والتضعيف هيدا عمل الحفاظ، يعني كالبخاري ومسلم والسيوطي والشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة وأمثالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فلم يصح بل هو ضعيف كما حكم عليه الحافظ ابن الجوزي. ومين روى هذا؟ أبو داود رحمه الله. بس انتبهوا، هذا ابن الجوزي.

لم يدخله البخاري بيقول الشيخ في الصحيح، مع أنه يرويه في بعض الكتب الأخرى، بس هو ما اشترط أنه لا يضع فيها إلا الصحيح، وما في إشارة منه إلى أنه صحيح. تبهنا يا أحباب. وأما حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله على عرشه فوق سماواته، وسماواته فوق أراضيه مثل القبة، فلم يدخله البخاري في الصحيح، مع أنه رواه ببعض الكتب، بس هو لم يشترط الصحة فيها، فهيدي إشارة إلى عدم التصحيح، فلا حجة فيه. وفي إسناده من هو ضعيف لا يحتج به. مين ذكر ذلك؟ ذكره ابن الجوزي وغيره. وكذلك ما رواه البخاري، هذا كمان العلماء قالوا لم يثبت. في كتابه خلق أفعال العباد، هذا كتاب ألفه البخاري رحمه الله للرد على المعتزلة. المعتزلة يقولون العبد يخلق أفعاله، ويأتي التفصيل إن شاء الله في كتاب الصراط في باب القدر بإذن الله تعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما كلم الله موسى، قلنا هذا منه ثابت، كان نداؤه في السماء وكان الله في السماء، فهو غير ثابت. يعني كمان شو منقول؟ فلا يحتج به. وكذلك هلا الكلام المنسوب لمالك لا يحتج به، منه ثابت. وأما القول المنسوب لمالك رضي الله عنه، صاحب المذهب المالكي، مالك ابن أنس أمدنا الله بأمداده، وهو قول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء، فهو غير ثابت أيضا عن مالك. وأبو داود الحافظ لم يسنده إليه بالإسناد الصحيح، بل ذكره في كتابه المسائل، ومجرد الرواية لا يكون إثباتا. رواه اللالكائي بالإسناد عينه بلفظ ملك الله في السماء. وعلى كل حال فهو من رواية سريج بن النعمان عن عبد الله بن نافع عن مالك، وعبد الله بن نافع الصائغ قال فيه الإمام أحمد لم يكن صاحب حديث وكان ضعيفا، كان ضعيف في الحديث. وقال ابن عدي يروي غرائب عن مالك، وقال ابن فرحون كان أصم أميا لا يكتب، فلا شك أنه لا يثبت عن مالك قول بمثل هذا السند رضي الله عنه وأرضاه. لذلك أحبابنا نحن حبينا أنه هيدا الكلام نذكره. ليش؟ لأنه مهم جدا نعرف أنه مجرد الرواية لا يعني أنها ثابتة، ومجرد يا أحباب أنه نسب قول إلى عالم لو كان مجتهدا أو إلى حتى صحابي، قالوا العلماء مجرد قول الصحابي أو التابعي لا يكون فيه إثبات صفة لله تبارك وتعالى. هذه قاعدة عند علماء الكلام، لا تثبت صفة بمجرد قول صحابي أو تابعي، فكيف بمن جاء بعدهم؟ يعني لابد يكون هذا الصحابي راجع إلى كلام النبي الثابت عن النبي، أو رجع إلى ما جاء في القرآن الكريم. والآن بعد أن ذكر الشيخ المقدمات كلها والمسائل اللي مرقت معنا بها الدروس السابقة، الآن عم يذكر شيء عظيم جدا جدا جدا، وهي صفات الله الثلاثة عشرة اللي واجب على كل مكلف إنه يتعلمها ويعتقدها ويعرفها. هذه الصفات يقال لها الصفات الواجبة لله تبارك وتعالى. قال الشيخ رضي الله عنه صفات الله الثلاثة عشرة جرت عادة العلماء المؤلفين في العقيدة من المتأخرين، لكن حتى كان الإمام أبو حنيفة تكلم في هذا، يعني جرى على لسان بعض السلف وكتبوا في ذلك، لكن غلب على المتأخرين قولهم إن الواجب العيني، يعني على كل مكلف بنفسه بعينه بذاته، المفروض على كل مكلف أي البالغ العاقل أن يعرف من صفات الله 13 صفة. فإذا هذول الصفات

فرض علينا نتعلمهم، فرض علينا نعرفهم، فرض علينا نعتقدهم، فرض علينا إنه هذه العقائد، هذه الصفات من خالفها نعتقد خلافها أو نشك فيها أو نتوقف فيها. لكن لو بعض الناس ما حفظوا الألفاظ، إنما فرض كفاية يكون في مين حافظ الألفاظ، يعني من فرض عين حفظ ألفاظها. الوجود والقدم، شو القدم؟ يعني الأزلية. والمخالفة للحوادث، يعني عدم مشابهة الله للمخلوقين. والوحدانية في الذات والصفات والأفعال. والقيام بنفسه، يعني عدم الحاجة إلى الغير واحتياج الغير إلى الله. والبقاء يعني بلا انتهاء. والقدرة على كل شيء. والإرادة الشاملة للخير والشر. والحياة والعلم بكل شيء فلا يخفى عليه شيء. والكلام الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. والسمع والبصر، هذه الصفات 13 يجب على كل مكلف أن يتعلمها ويعتقدها. وإنه يستحيل على الله ما ينافي هذه الصفات، كل ما يخالف هذه الصفات استحال على الله عز وجل. ولما كانت هذه الصفات ذكرت كثيرا في النصوص الشرعية، يعني من قرآن وحديث، بحيث أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص أن يعلمها لكل أحد من المسلمين، قال العلماء يجب معرفتها وجوبا عينيا، أي على كل مكلف بعينه بنفسه. وقال بعضهم بوجوب معرفة 20 صفة، فزادوا 7 صفات يقال لها معنوية. قالوا وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وحيا وعالما ومتكلما وسميعا وبصيرا. والطريقة الأولى هي الراجحة، لأن المقصود يا أحباب لما نقول نحن أن الله تبارك وتعالى متصف بالقدرة، علمنا منه كونه قادرا. لما قلنا الله تعالى متصف بالعلم علمنا كونه عالما، فلذلك قالوا ما في حاجة إلى هذا، لأن المقصود من تسمية هذه 7 صفات أن يعرف الشخص أن هذه بقولك القدرة تعلم منها أن الله تعالى كونه قادرا. هذا قالوا لا يحتاج إلى هذه الزيادة. والصفات 13 يقول عنها العلماء صفة نفسية وهي الوجود، و8 صفات على طريقة الأشعري يقال لها صفات معان، يعني الله تعالى لو كشف الحجاب لبعض الناس، يعني لو رفع المانع عنك لرأيتها، وهي القدرة والمشيئة والعلم والحياة والبقاء والسمع والبصر والكلام. شو يعني؟ كل واحدة من هذه الصفات معنى قائم بذات الله، يعني ثابت لله تبارك وتعالى. هذه يقال لها صفات المعاني. وهناك ما يقال له صفات سلبية. شو يعني سلبية؟ مش على المعنى العامي، لا، إنما معنى سلبية يعني تنفي عن الله ما لا يليق بالله، وهي القدم تنفي عن الله الحدوث، الوحدانية تنفي عن الله الشريك، القيام بالنفس تنفي عن الله الاحتياجية، المخالفة للحوادث تنفي عن الله تبارك وتعالى أن يكون مشابها لخلقه. هو سلب أي انتفاء نقص عن الله تبارك وتعالى، هكذا يقول أهل السنة والجماعة. وهي سلب أي انتفاء نقص عن الله تعالى. فلما نقول القدم انتفاء الحدوث، لما تقول الوحدانية هي انتفاء الشريك، لما تقول القيام بالنفس هو انتفاء الحاجة، لما تقول المخالفة للحوادث هي انتفاء الشبيه والمثيل عن الله تبارك وتعالى. هلا حنبلش إن شاء الله بهذه الصفات. والشيخ عبد الله رحمه الله بيذكر
آية أو حديثا يدل على هذه الصفة. الوجود وهذه الصفة الأولى، يقول رحمه الله: اعلم رحمك الله أن الله تعالى موجود أزلا وأبدا، يعني ليس له ابتداء وليس له انتهاء، فليس وجوده تعالى بإيجاد موجد، لأن المحتاج إلى الموجد هو الحادث الذي لوجوده بداية، وأما الذي لم يسبق وجوده عدم، شو بنقول عنه يا أحباب؟ فلا يحتاج إلى محدث يحدثه. وقد استنكر بعض الناس ولا دليل لهم قول الله موجود، قالوا لأنه على زعم أنت لما تقول الله موجود، قالوا هذا اللفظ على وزن مفعول، فيقتضي بزعمهم أنه الله وقع عليه فعل غيره، وهذا مستحيل في حق الله تعالى. فقالوا إذن لا نقول الله موجود لأنه على وزن مفعول. شو منجاوبهم؟ والجواب أن مفعولا قد يطلق على من لم يقع عليه فعل الغير. كيف يعني؟ بلغة العرب كما نقول الله معبود، هل معناه أن الله تبارك وتعالى حدث فيه صفة؟ لا، إنما هذا فعل العبد هو الحادث، أما الله المعبود بحق أزلي أبدي، كما تقول كذلك فلان مزهو، يعني هذا متكبر متعاظم في نفسه، هذا معنى. ولا يدل ذلك على وقوع فعل عليه. طب شو الحقيقة إذن؟ أن هؤلاء يعني اللي استنكروا علينا وبيتشبهوا إنه هن من أهل العلم، ظنوا بأنفسهم أن لهم نصيبا في علم اللغة، وليسوا كما ظنوا. قال اللغوي الكبير شارح القاموس الحافظ المحدث الفقيه محمد مرتضى الزبيدي الشريف الحسيني الحنفي في شرح الإحياء ما نصه، هذا لغوي من كبار اللغويين رحمه الله، بل قيل فيه خاتمة اللغويين، يعني ما أجى مثله بعده بأوتو بالعلم في اللغة. والبارئ تعالى موجود فصح أن يرى، كعم يتكلم عن رؤية الله تبارك وتعالى، يراه المؤمنون في الآخرة بلا كيف ولا مكان ولا جهة، لا كما يرى المخلوق، عم بيرد على المعتزلة الذين نفوا الرؤية وأن المؤمنين لا يرون الله بزعمهم، عم يرد عليهم. فقال لهم الله موجود، فكل موجود صح أن يرى، فالله موجود فصح أن يرى، فاستعمل كلمة موجود، فهذه من معناها أنه الله تعالى مخلوق. وقال الفيومي اللغوي صاحب المصباح، هذا أحمد ابن محمد رحمات الله عليه الفيومي، الموجود خلاف المعدوم، هذا ما قاله. فالعبرة يا أحباب بكلام أهل العلم الثقات اللي بينقلوا عن العرب القدماء أهل اللغة، مش كل واحد بيتطفل على اللغة بنمشي وراه، تنبهوا. وإذا قلنا الله موجود نقول بلا كيف ولا مكان، يعني مع التنزيه، وإلا بدك تنزه الله تبارك وتعالى. هلأ الصفة الثانية اللي حكى عنها الشيخ القدم، تبهوا ما قلنا القدم، القدم، القدم بكسر القاف يعني ما له بداية تبارك وتعالى. يجب لله تعالى القدم بمعنى الأزلية، شو يعني؟ يعني انتفاء البداية عن الله تبارك وتعالى، بعبارتين: لم يسبق وجوده عدم، لا بداية له، لا بمعنى تقادم العهد وطول الزمن، يعني لأن اللي بيتقادم العهد عليه هذا له بداية، قد ما طال مطال الزمن عليه له بداية، كل مخلوق له بداية، أول المخلوقات الماء، العرش، القلم، الأمم السابقة، آدم أول البشر، كله له بداية، أما الله تبارك وتعالى لا بداية له، لأن لفظ القديم والأزلي إذا أطلقا على الله كان المعنى أنه لا بداية لوجوده سبحانه. لما نقول الله القديم لا بداية له، لما تقول الله الأزلي لا بداية له، فيقال يعني على هذا المعنى الله أزلي الله قديم، بجوز
تقول الله أزلي، شو يعني؟ ما له بداية، منه مخلوق. وإذا أطلقا على المخلوق كانا بمعنى تقادم العهد والزمن. شو يعني يا أحباب؟ يعني هيدي الكلمة تطلق على الله بمعنى يليق بالله غير ما تطلق على المخلوق. كلمة القديم وكلمة الأزلي إذا أطلقت على الله معناه ما له بداية، أما على المخلوق مر عليه زمن، والله خالق الزمان لا يجري عليه زمان. فانتبهوا، هذا الحديث اللي فيه الحديث القدسي لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، ما معناه هون يا أحباب إنه من أسماء الله الدهر؟ لا، هذا في حذف قال العلماء، أي أنا خالق الدهر. تتمة الحديث بتشرحه، شو كمالته؟ يقول ربنا تعالى في الحديث القدسي أقلب ليله ونهاره. فخالق الزمان ليس زمانا، خالق الزمان لا يجري عليه الزمان تبارك وتعالى. قال الله تعالى في القمر، يعني الله ذكر القمر بهذه الصفة في سورة ياسين، حتى عاد كالعرجون القديم. هذا عزق النخل يا أحباب، سبحان الله اللي مضى عليه، هذا اللي بينزل عليه الثمرة تاعت النخل، يعني التمر الرطب أو البلح، هذا لما يمر عليه زمن طويل بيبس ويصير مثل القوس. سبحان الله، الله شبه القمر أنه بيمرق بمرحلة مثل هذا عزق النخل. وقال صاحب القاموس، يعني القاموس المحيط، الفيروز أبادي رحمه الله، الهرمان بناءان أزليان. تبهوا هون أراد المعنى اللغوي، مش اصطلاح علماء الكلام أهل التوحيد، لا، أي مضى عليهما زمان طويل، أزليان بمصر. هدول الهرمان قال عنهم أزليان، يعني مر عليهما زمن طويل تقادم العهد. وأما برهان قدمه تعالى، يعني الدليل على أنه الله تبارك وتعالى لا بداية له، فهو أنه لو لم يكن قديما للزم حدوثه. شو يعني؟ يعني يكون مخلوقا فيفتقر إلى محدث، وهذا المحدث كذلك يعني يفتقر إلى محدث إن لم يكن قديما أزليا، وهكذا. يعني بيقولوا هيدا بحاجة لخالق قبله، وهيدا بحاجة إلى خالق قبله، وهكذا، فيلزم الدور والتسلسل. شو هو هيدا الدور يا أحباب والتسلسل؟ هيدا شيء مستحيل عقلي. شو يعني؟ بيقولوا إنه مثاله إنه هذا يتوقف وجوده على وجود مخلوق مخلوقه. يعني بيقولوا بكر خلق عمرا، عمرا خلق زيدا الذي هو الذي هو خالق بكر. هيدي الدويرة بسموها الدور. وقال بعض العلماء هو نوع من التسلسل. شو التسلسل؟ بيقولوا هذا المخلوق يتوقف وجوده على مخلوق قبله، وهذا يتوقف وجوده على شيء قبله، وهكذا إلى غير ابتداء. هذا ما بيقبل العقل. فقالوا العلماء ليفهمونا إياها، قالوا مثل واحد قال لك هلأ بدي أعطيك أنا 100 دولار، لكن بشرط كن أعطيك قبلها مبارح 100 دولار، وقبلها 100 دولار، وقبلها 100 دولار إلى ما لا بداية له. هذه 100 دولار اللي وعدوك فيها، اللي ذكروها أول شيء، حتوصل لك شيء؟ لا. ليه؟ لأنه مبنى على شيء لا يقبله العقل، لأنه قال لك حأعطيك 100 دولار بشرط أنه يكون عاطيك قبلها 100 دولار، وهيدي اللي قبلها بشرط وحدي قبلها، وهيدي اللي قبلها بشرط وحدي قبلها، إلى ما لا بداية له. وكيف بده يكون مخلوق لا بداية له؟ لذلك قالوا العلماء هيدي عقيدة ضد العقل السليم، يعني العقل السليم لا يقبلها. لذلك لا بد أن يكون الخالق لا بداية له، ولا بد أن يكون العالم مخلوقا، لأن الله غير العالم. قال الله الحمد لله رب العالمين. الله أثبت وجوده وأثبت وجود العالم. وجود الله لا كالعالم، الله لا بداية له، أما العالم له بداية. قال الشيخ رحمه الله عن الدور والتسلسل، وكل منهما محال باطل، فثبت أن حدوثه تعالى محال
وقدمه ثابت. وبالآية الله ماذا قال؟ هو الأول، يعني لا ابتداء له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. فإذا من صفات الله القدم، يعني لا بداية له تبارك وتعالى. الله يثبتني وإياكم على الإيمان وعلى فهم عقيدة أهل السنة والجماعة كما يحب الله تعالى. ونكمل إن شاء الله في الدرس المقبل. حضروا الكتب والدفاتر واكتبوا هذه الألفاظ التي نفكها، هذا حل لفظ يعني. وإلا الشيخ رحمه الله له كتاب الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم، أوسع بكثير مما أنا أذكر. الله يزيدني وإياكم علما وفهما وتواضعا وتقا، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

من تفسير آية الكرسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي: إنها سيدة آي القرآن. رواه البخاري. أي إنها أفضل آية في القرآن. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وصف الله نفسه بأنه لا إله سواه، وأنه حي بحياة أزلية أبدية ليست بروح ودم وجسد، فهو حي لا كالأحياء. ومعنى القيوم استغناؤه تعالى عن كل شيء واحتياج كل شيء إليه. لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يصيبه نعاس ولا نوم، لأنه منزه عن التطور والتغير والانفعال. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي أن أحدا لا يشفع عند الله إلا بإذن الله. فيوم القيامة الملائكة يشفعون لبعض عصاة المسلمين، وكذلك يشفع الأنبياء والشهداء والعلماء العاملون لأهل الكبائر من المسلمين. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أي أن أهل السماوات أي الملائكة وأهل الأرض من الأنبياء والأولياء وغيرهم من الإنس والجن لا يحيطون بشيء من علم الله، أي من معلومات الله، إلا بما شاء، أي إلا بالقدر الذي علمهم الله إياه. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هو جرم عظيم غير العرش، خلقه الله تعالى. وننبه هنا أن الله يستحيل عليه الاستقرار والجلوس على العرش، لأن الجلوس من صفات المخلوقين، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يتعب الله حفظ السماوات والأرض، لأن كل الأشياء هينة عليه سبحانه. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا، يا أرحم الراحمين.

الحمد لله الآمر بالألفة المانع من الفرقة، أمر بالتواصل ونهى عن التعادي والتقاطع، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة نبي السلام محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه إلى يوم تدنو فيه الشمس من رؤوس العباد تكاد تأكل رؤوسهم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فيا أحبابنا الكرام، نذكركم بصلة أرحامكم، فإن الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فراجعوا جدول نهاركم، وانظروا ماذا قدمتم لآخرتكم قبل الفوات والممات. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، معناه قاطع رحم، معناه لا يدخل مع الأولين. فتأملوا في ذلك أعزائي المستمعين، وبادروا للخيرات والصالحات.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبك. معكم دكتورة سارة دباغ من وين المايكروفون. مثل ما تعودتوا كل أسبوع في عنا مواضيع جديدة لحتى نحكي فيها، ولكن قبل ما نبلش مع ضيفتي العزيزة بدي أحكيكم اليوم بموضوع اللي هو كمان ريليتد للسنان وكمان له علاقة بموضوعنا للحلقة لليوم، اللي هو هل سناننا بتتقدم بالعمر؟ أكيد السنان على طول بتتقدم بالعمر، مثل ما نحن جسمنا كلياته بيقطع عليه سنوات، كمان السنان بيقطع عليها سنوات وبيتعرض لتغيرات كتيرة، أبرزها أنه السن عنا الطبقة الخارجية اللي هي المينا بتبلش بترق مع العمر، وبالتالي بتصير بتلالي الطبقة الثانية من السن، وحتى نتعرض لتصبغات أكتر فسنان بيصيروا لونهم أصفر أكتر. وغير هيك كمان ممكن يصير في عنا انحسار باللثة، ممكن الجذور كمان تنكشف أكثر بالسنان، وما بدنا ننسى أنه كمان الأعصاب بالسنان مع العمر بتصغر بالحجم، فبالتالي بيصيروا الأسنان أقل حساسية من الأشخاص اللي بيكونوا صغار بالعمر. وأخيرا ما بدنا ننسى أنه ممكن كمان الكبار بالعمر أو بالأحرى السن لما يكبر بالعمر أو التم يصير في عنا جفاف داخل الفم، وبالتالي بيخف الريق، كمية الريق الموجودة بقلب تمنا اللي هي الحارس الأول عنا داخل الفم. لذلك بتكون كتير تنتبهوا انه هيدا الشيء ممكن كمان نعكسه نحنا ونبطئ هيدا التغيرات اللي ممكن انه تصير داخل تمنا من خلال التنظيف، نراقب كتير منيح عن طبيب الاسنان، نروح على طول، وبالتالي ان شاء الله تنعموا بابتسامة قوية وحلوة.

0: مستمعينا بحب ذكركم أنكم عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.3.5 ميجاهيرتز أف أم. لنبلش بموضوعنا لليوم. كتير من الأشخاص طلبوا مني أنه أعمل هذه الحلقة بالذات لأنه كتير منا بحب يهتم بحاله، بنعرف أنه العمر عم بيقطع وجسمنا عم بيكبر، فلذلك حابين نهتم بحالنا ونشوف كيف بدنا نتعامل مع هذه التغيرات. فالبشرة والسنوات كيف فينا نحافظ عليها؟ رح نحكي بكل تفاصيل هيدا الموضوع مع دكتور لما قسطنطين. أهلا وسهلا فيك دكتور لما. دكتور لما، إذا بدنا نحكي بأول علامات، لأنه كنا عم نحكي بالكواليس إنه ما شرط أنا إذا بدي أتقدم بالعمر يعني بشرتي بدها تتقدم، يعني كي بيقولوا تختير، أوقات بعمر صغير بتلاقي البشرة ختيارة.
1: مزبوط.
0: فشو هن العلامات اللي بيخلونا نحن نعرف انه البشرة عنا بلشت تعطينا ألارم انه انا بلشت عجز؟
1: هلا في طبعا علامات كتير، بس اذا بدي احكي انا اولى العلامات اللي ممكن نلاحظها على بشرتنا هو موضوع ليونة الجلد. يعني لما السيدة او الصبية باعمار 25 ل 30 سنة بتمسك هيك الخد باصابيعها فبتحس انه الخد طري من رأسي. احنا الكولاجين هو المادة الأساسية الموجودة بجلدنا اللي هي اللي بتعطي القوية والمتانة تعون الجلد. فهيدي المادة اوريدي عم تتناقص مع العمر، بس لما بيكون في عندي نقص او تراجع كتير كبير بوجود الكولاجين فبيصير في عندي جلد طري. هذا اولى مراحل دخولنا بترهل الجلد. فهيدي العلامة بتكون واضحة لما بتكون هيدي سارة موجودة. في تفاصيل تانية بدها تكون واضحة، يعني مثل الخطوط حوالين الفم بتكون صارت اوضح اكتر، خط الجولاين بده يكون صار بتحسوا انه قشط اكتر. بالاضافة للعلامات التانية اللي ممكن تتأخر اساسا لتبين مثل التجاعيد العميقة اللي بتكون واضحة على الجلد، هيدي بدأ اعمار تقريبا اكتر من 65 سنة. لكي انا دوما بقول سارة بيهمني يكون العمر البيولوجي تاعتنا يوازي العمر الجلدي. يعني أوكي. انا لما بتيجي صبيه بعمر ال25 المفروض جلدها بده يعطيني علامات تتناسب مع ال25. انا كرمال هيك وظيفتي كحكيمه جلد اني اعمل انا هيدا التوازن، ما يكون عمري انا بال30 وجلدي عمره بال50. هيدا اسمه دخلت بالتقدم بالعمر. نعم. الشيخوخه تاعت الجلد.
0: نعم. هي على فكره دكتوره اذا بتلاقي اذا حدا بشرته تعبانه بيعطي عمر اكبر،
1: أكبر.
0: بصير
1: اكيد
0: اوتوماتيك يعني بتعطي بتصير عمر اكبر. والكبيره اذا كان بشرتها بتلاقيها نقيه حلوة كمان بتعطي عمر أصغر بتصير. طيب هذا الشيء نفسه ذاته عند الرجال وعند النساء نفس الشيء؟
1: هلا عند الرجال اكيد يعني خلينا نقول التغيير الفيزيولوجي هو نفسه، بس لانه الكتله خلينا نقول علامات التقدم بالعمر عند الرجل اذا بتشوفيها على ارض الواقع بتكون اخف من علامات التقدم بالعمر عند السيدات. يعني ترهل الوجه عندهم يمكن لانه الكتله العضليه بتكون غير، سماكه طبقه الدهن الفات الموجوده تحت الجلد بتكون عند الرجل اسمك، ما بيتعرض لنفس التغيير الهرمونات اللي بتتعرض له السيدات، اللي هو بيلعب مفعول كتير كبير بعملية تغيير الجلد مع السنوات الطويلة اللي بتقطع فيها. مش هيك الستات بتلاقيها بتكبر أو علامات الكبر عندها بتكون أوضح مقارنة مع الرجل.
0: صحيح. طيب هلا لنحكي نحن في عنا مثل عوامل هي اللي بتأثر مثل ما قلنا على مرونة الجلد وحتى لما يكون مشدود، يعني اللي هن الكولاجين وعنا الإلاستين.
1: مزبوط.
0: قديه دول الاثنين بيتأثروا معنا أو قديه بخف إنتاجهم مع العمر؟ لأي عمر نحن منضلنا البشرة عنا عم بتضل تجدد الكولاجين الموجود فيها؟
1: هلا في عملية التجديد هي بتبقى مستمرة بس بتتناقص القدرة تاعت الخلايا المسؤولة عن تجديد الكولاجين والإلاستين مع مرور الوقت، لأنه بتصير الخلايا أكبر بالعمر بطل إلى نفس الفعالية الكبيرة، ولحنا تقريبا بنخسر بمعدل 0.5 ل1% من الكولاجين، وخاصة بالأعمار لما لحنا كل سنة لما بيصير في عندي تسارع من بعد عمر 30. كرمال هيك ما بيوقف عملية التقدم، يعني عملية تركيب الكولاجين، إلا بالأعمار جدا الكبيرة لأنه بتصير جدا ضعيفة لأنه الخلايا صارت مختلفة تماما عن قبل.
0: نعم نعم. طيب إذا بدنا نحكي هلا إنه البشرة فقدت اللمعية تاعيتها والمرونة تاعيتها، شو السبب بيكون؟
1: شوفي فيها أسباب كتير إذا العلاقة بفقدان أو بتغيير طبيعة جلدنا. هلأ إذا فينا نقسمها لمجموعتين، فينا المجموعة الأولى نقول هي مجموعة العلاقة بالعوامل الداخلية تعون جسمنا اللي احنا ما فينا نتجاوزها، يعني ما فينا نعمل، هي أسباب احنا مسميها غير عكوسة، يعني مثل الجنس، العرق، طبيعة الجلد اللي احنا بناخده من العائلة، من طرف الأم، من طرف البي. في عوامل خارجية أكيد اكيد فينا نقدر نتحكم فيها ونعمل كنترول لها. اللي بتبلش السبب الاساسي فيه هو الشمس او التعرض، لحتى ما حدا يقول لي الشمس، التعرض لليوفي يعني لضوء النهار اللي هو موجود. احنا ببلداننا بلدان مشمسه يعني موجود على مدار السنه، مع اخذ بعين الاعتبار انه بالشتاء بيكون اقل كثافه مقارنه مع الصيفيه، بس جلدنا عنده قدره يخزن، فبيخزن هاليوفي لفتره زمنيه طويله، حتى لو كانت السيده مش عم تنتبه انه انا ما عم يصير تغيير بجلدي وانا مش عم بستعمل حمايه شمس، بدها تصل لوقت بدها تلاقي صار في تغيير جدا كبير وبشكل فجائي. طبعا بالاضافه لنظام حياتنا الغذائي، ستريس حياتنا اليوميه، التدخين، هذا بياثر كتير كبير على موضوع علامات التقدم بالعمر. فهيدول فينا نعمل كنترول مقارنه مع العوامل الداخليه.
0: اوكي طيب، اذا بدنا نحكي نحن عن التجاعيد، هل هي مرتبطة بالعمر ولا كمان ممكن يظهر لنا تجاعيد على عمر صغير؟
1: هلا التجاعيد كمان فينا نقسمها لمجموعتين، في التجاعيد اللي احنا بنسميها بحالة الحركة، يعني هي التجاعيد اللي بتظهر عادة نتيجة تحريك عضلات وجهنا لحتى نقوم بالحركات التعبيرية اللي موجودة بمنطقة الجبين، حول العين، بمنطقة العبسة. هيدي التجاعيد ليست مرتبطة بالعمر، يعني فيك تلاقي صبايا بأعمار صغيرة عندهم اياها، وفي ناس بأعمار كبيرة هيدي تجاعيد الحركة مش موجودة مش واضحة عندهم. التجاعيد الثانية اللي مرتبطة هي فعليا بالتقدم بالعمر بنسميها تجاعيد السكون، يعني اللي هي الخطوط العميقة اللي بتشوفيها مرسومة على الخدين، مرسومة حوالين الفم، مرسومة حول العين، هيدي نتيجة فقدان الكولاجين والإلاستين. فوجودها عادة بدل انه هيدا الشخص، طبعا هي اذا بدها تتواجد من فوق عمر الستين اذا بدها تكون هالقد. وانا هلا عم شوف باعمار اصغر وجود هيدي التجاعيد، يعني في علامات شيخوخة مبكرة عم تظهر هلا باعمار اقل مما كنا نشوفها من قبل، هيدي اللي بتدل على وجود تقدم بالعمر.
0: اوكي، هل هيدا نتيجة اهمال البشرة؟
1: جزء منه اكيد له علاقة باهمال البشرة، مشان هيك احنا عطول بنحكي انه العناية بصحة جلدنا لحتى ما يكون الموضوع انه موضوع خلينا نقول فزلكة، مش موضوع هيك، هذا اسمه العناية بصحة الجلد. انه احنا بدنا نستعمل واقي شمسي مزبوط، بدي استعمل غسول مزبوط للبشرة، فينا نعمل تحسين للطبقات السطحية من الجلد لحتى تبقى مرتبة. انا بقولها للست فينا نكبر، ما فينا نوقف الكبر اساسا، احنا عم نكبر، التغيرات الفيزيولوجيه بدها تصير، بس فينا نعمل كنترول لهذا الموضوع. فيني اطلع بحالي بالمرايه رجل او ست نلاقي وشنا مرتب، انا عندي ترهل وجه بس ترهل الوجه عندي حلو، ما عندي هالتفاصيل كتير مزعجه اللي ممكن تاثر علي.
0: صحيح. طيب دكتور، اذا بدنا نحكي هديك الحلقه ده كنا عم نحكي عن انقطاع الطمس عند المراه، بالاخص عند المراه، بتعرفي في تغيرات هرمونيه بتقطع فيها تقريبا من عمر الأربعين وما فوق، اوكي، او بين مرحله ال 45 55، بهيدي الفتره هيدول التغيرات الهرمونيه قد ايه بتأثر على بشرتنا او هي ما لها علاقه بهذا الشيء؟
1: لا، في علاقه جدا قويه. بالمرحله اللي بتدخل فيها بيصير في عندي انقطاع طمث، يعني احنا دخلنا بسن الياس، يعني صار في عندي فقدان تحديدا لهرمون الاستروجين اللي هو بيأثر كتير على حيويه الجلد، مشان هيك في تغيير بصفات الجلد بشكل كامل، مش بس بقلب وشنا، من ناحيه الجفاف، من ناحيه الطبيعه اللي بتكون خلينا نقول مبرغله اكثر، التجاعيد ممكن تكون واضحه اكثر. حتى الست بتقلك سارة انه انا حسيت حالي تغيرت.

0: نقول من عمر الصغر للعمر الكبير، سواء بمرحلة البلوغ العادي الشهرية، الحمل، الولادة، الرضاعة، بعدين دخلت بسن اليأس، هو اللي بيميز الست عن الرجل بعملية التغيير، لأنه الرجل لا يخضع لهذا التغيير، فبالتالي ما بيقطع بمراحل مختلفة كتير مثل ما بتمر فيها السيدة.
1: أوكي. طيب إذا نبلش هلأ عن العناية والوقاية. أوكي. أول شيء يعني أول سؤال اللي هو مثل ما قلت اليوفي اللي بيصدر من أشعة الشمس، كيف فينا نحن نتوقع منه بطريقة، يعني حقلك شغلي، نحن أوقات بيقولوا لك روحي قعدي تحت الشمس لأنه بدك كرمال الفيتامين دي مصر بتتعرضي للشمس، رجعنا سمعنا قال إذا أنت بتحطي إكران أو حماية للشمس بتبطلي بقى تستفيدي أو بتبطلي بقى بتاخدي من الأشعة مظبوط كرمال الفيتامين دي، فشو بتقولي بهيدي المقولة؟
0: هلأ الفيتامين دي أكيد المصدر الأساسي لتركيب الفيتامين دي بجسمنا هو الجلد.
1: نعم.
0: وإحنا دوما منقول بدنا نعرض جلدنا مدة 10 دقائق بين الساعة 7 للساعة 10 لحتى نقدر عن جد بهالساعات الصباح المبكرة نحصل على تركيب الفيتامين دي بنسبة جدا عالية. بهيدا الوقت حتى لو ما كنا حاطين لحنا بروتكشن، الشمس ليست مؤذية. كثافة اليوفي وتأثير الضار على الجلد هو بين الساعة 10 والساعة 2.
1: أوكي.
0: فمشان هيك احنا بنقول دوما اللي بده ينزل على البحر الهدف انه ما يعمل تانينج، انه بس بده يستمتع، خلينا نقول بجو البحر والتعرض المفيد للشمس، فينا ننزل قبل الساعة 10 وفينا ننزل بعد الساعة 4. بس بكل أوكي. الاحوال استعملنا لحماية الشمس ضروري كرمال الموضوع اللي بلشنا فيه، جلدنا عنده قابلية كتير كبيرة ليخزن. يعني انت اوكي تعرضت، انا صار لي 10 سنين مش عم شوف تغيير بقلب جلدي، فجأة بدي اشوف علامات التغيير اللي هي لها اشكال مختلفة سواء عند السيدات وعند الرجال.
1: لا
0: فينا نعرض جسمنا 10 دقائق حتى نحصل على الفيتامين دي اللي احنا بدنا اياه، وبعدين الهدف انه انا السباحة او البرونزاج اني استعمل الواقيات الشمس اللي هي بتحميني من المخاطر السلبية اللي بتنتج عن التعرض لليوفي.
1: نعم. طيب اذا نحكي واقي شمس، بتعرفين بيبقى مكتبين عليه SPF اللي هو يمكن قديش الدرجة تاعيته بتكون من الحماية؟
0: هلأ الدرجة تاعيته بين 30، لازم يكون الـ SPF 30 ل 50، بالصيفية مفضل نكون 50 الـ SPF لأنه بفترة يعني الحماية بتكون أطول، والـ 30 بفترة الشتوية. بس بكل الأحوال سارة الحماية الشمس هي لا تحقق شيء بنسميه الوقاية الضوئية، يعني الفوتو بروتكشن بنسبة 100%. فأنت بأشهر الصيف الحارة وخاصة إذا الأشخاص عندهم في أمراض كتير العلاقة بالتعرض للضوء، غير موضوع انه انا الكبر الجلد او شيخوخة الجلد، فلحنا الواقي الشمس ما بيكفي بس استعماله لمفردية لحاله لحتى اعمل هالوقاية الضوئية، بدي استعمل معه اشياء تانية مثل الواقي مثل الحمسمية، مضادات الاكسدة اللي فيها الفيتامين سي، سيلينيوم خلال فترة التعرض الصباحية لحتى تحمينا من المخاطر السلبية، لناخد تقريبا بنسبة قريبة من 100% حماية من اليوفي.
1: يعني الفيتامين سي بتنصحي انه ينحط الصبح مش المساء؟
0: لا اكيد الفيتامين سي الصبح.
1: الصبح
0: الفيتامين سي هو مضاد اكسده، مو بس الفيتامين سي، كل مجموعات مضادات الاكسده الاستفاده منها بفتره الصباح، لانه أوكي. هي بتحمي الجلد او الخلايا من عمليه التفاعل اللي بتصير بين الخليه وبين الضوء اللي هو بينتج عنه الفري راديكال، يعني المواد السامه اللي بتتراكم بقلب الجلده اللي هي بتبلش عمليه اذيه الدي ان او الخليه والخليه وهالمواضيع المعقده اللي احنا بتوصلنا بالاخير لوحده من المشاكل اللي لها علاقة بشيخوخة الجلد. فأكيد استعمال مضادات الأكسدة صباحا.
1: خلص تمام. نادرة عم بتسألنا، هي قرأت أنه معلومة أنه الزيت على الوجه كتير مفيد لما بيظهر على البشرة أنه ندهن الوجه الكامل وجه فيما أوكي. ما بعرف أي نوع من الزيت اللي هي عم تحكي معه، بس إذا بدنا نحكي واحدة بتحب تحط زيوت على وجهها،
0: شوفي كل انواع الزيوت هي نفس العائله، يعني هن احنا جلدنا في الطبقه الخارجيه منه هي طبقه فيها دسم، يعني طبقه زيت، فبس تحطي اي مجموعه زيت على سطح الجلد عمليه الامتصاص بتكون جدا سريعه، حتى لو كنا عم نستعمل الزيت مساء اللي عم نحط الدواء او نحط الزيوت بالليل، فليه بدها تاثر؟ وجود هيدي الزيوت بالطبقات الغميقه العميقه من الجلد مع مرور الوقت مع التعرض للضوء، خاصه اذا السيده مش عم تستعمل واقي شمسي، الزيت بيعمل تفاعل مع اليوفي. مشان هيك بيعمل تانينج، مشان هيك الصبايا بتحط الزيت على سطح الجلد لتعمل اللون. فنفس الشيء بالنسبه لبشره وشها بيعمل دبغات، وهي السيده ما بتعرف انه ليه انا وشي عم يعمل دبغات اذا انا عم بعمل طرق وقايه كتير قويه. بيعمل تجاعيد الزيت على المدى الطويل نتيجه التفاعل الضوئي اللي عم يصير. فاكيد انا ما بنصح باستعمال الزيوت مهما كان نوعيتها على بشره وجهنا لا بالليل ولا بالنهار. فينا نستفيد منها على جسمنا اللي هو بمعظم الاوقات

0: مغطى ومحمي من اليوفي.
1: نعم. في هاني كمان عم يسألنا قال هل أكل التين على الدوام يساعد على إخفاء التجاعيد في البشرة؟
0: هلا مش أكل التين. أنا بالنسبة للنظام الغذائي المتوازن اللي هو في بقلبه مثل ما بنقول كمية معتدلة من البروتينات ومن الفات اللي هو إحنا بعازي إلا بشكل كامل مع وجود الخضار والفواكه اللي هي فيها أساسا فيتامين سي طبيعي، هيدا أكيد بيحقق نضارة وبيحقق جزء من صحة وحيوية جلدنا.
1: نعم. طيب حكينا لكان أول شغلة بدنا نحطها عنا بالخزانة اللي هي البروتكشن اللي بدنا نحطها خلال النهار.
0: أكيد.
1: سؤال، هل هيدي الحماية اللي بنحطها على وجهنا مطلوب نجددها كذا مرة بالنهار؟
0: أكيد. الحماية بخاصة هلأ بهالفترة اللي عم نقطع فيها بالصيفية كل 2 لـ3 ساعات، وأنا أفضل كل ساعتين.
1: واو.
0: يعني لأنه عدم تجديد الحماية يعني ما يعني كأنك ما حطيتي حماية أول مرة الصبح، وخاصة اللي بيطلعوا بكير كتير من البيت بيكون بعد كثافة اليوفي منا كتير قوية، فلحنا بنسوق السيارة، بننزل من السيارة، بنمشي بالطريق، هيدا كله في تعرض لليوفي، وانعكاس الضوء عن طريق الزجاج هو أسوأ بكتير من التعرض المباشر له وانت ماشي على الطريق. مشانك حماية الشمس أو سان سكرين هو جدا جدا مهم بالحفاظ على صحة جلدنا على المدى القريب وعلى المدى الطويل.
1: نعم. طيب إذا نحن هلأ بدنا نحكي عن الترطيب اللي هو كتير كمان مهم.
0: أكيد مهم الترطيب، وخاصة لما بيكون جلدنا داخل بمرحلة جفاف، بس هلأ ما فينا نستعمل سارة بهالطقس مع الشوب الحر القاسي الترطيب على سطح الجلد بيصير تقيل. لأنه فكرة الترطيب أنه أنت تعملي هايدريشن للجلد، فبيقلبه مجموعة زيوت طبعا مصنعة بطريقة معينة لتعمل الهدف أو الغاية منها. نعم. فلما هلأ بيستعملوه السيدات بتقلك أنه أنا تقيل متضايقة منه، في شيء عم يسكر المسامات تعوني، مزعوجة منه. فبس بأشهر الحر لما بيكون في درجة حرارة جدا عالية أكيد ما بنصح باستعمال كريمات الترطيب بفترة النهار، لأنه سطح جلدنا مش حيتقبلها بطريقة مزبوطة لأنه سطح الجلد صار سخن.
1: يعني ساعتها حتى بس بالليل منحط.
0: بالليل فينا فينا فينا فينا نحطه، ومش منك بعازي أساسا بفترة الصيفية تعملي ترطيب للجلد بنفس عدد المرات اللي بنعمله بالشتوية، لأنه بالشتوية بينشف الجلد أكتر فبيكون بعازي لزيادة هيدي المرات.
1: نعم.
0: الترطيب هو شيء استثنائي أو مش بيعازق له كتير لحنا بأشهر الصيف، بأشهر الشتاء هو جزء من الروتين اليومي المستمر.
1: نعم. وهل بيفرق عن البشرة الدهنية عن البشرة الجافة؟
0: أكيد كل حدا بده يعرف أنواع الترطيب مختلفة بين البشرة، تبدأ من البشرة العادية للمختلطة للدهنية لأنه محضرة بطريقة معينة لتتناسب مع الإفراز الأساسي الموجود بالجلد.
1: نعم. طيب كنا عم نحكي عن الأطعمة والفيتامينات، هل في فيتامينات معينة بتنصح فيها المرأة أو الرجل اللي عم يسمعنا أنه ياخدها كرمال يحافظ على النقاوة ونحاول نأخر التجاعيد اللي بتظهر على البشرة؟
0: هلأ شوفي هذا الموضوع هو موضوع دوما في أخذ ورد.
1: أوكي.
0: يعني حتى بين الحكمة. أنا بالنسبة لي على خبرتي اللي هي ما بتقل عن 15 سنة مع خبرتي مع السيدات، أنا بنصح أكيد بمجموعة معينة من السابلمنت اللي هي بتحسن من نوعية الجلد سارة، وهذا الشيء أنا بشوفه عند المريضة أو المريضة، وخاصة اللي هي ما بدها تتعالج غير عن طريق العلاج الطبي بالبيت، يعني ما بدها تعمل بالعيادات أي نوع من الأبر المساعدة بتحفيز الكولاجين. هيدي السيدة بيكون جزء من العلاج تعونا أنه تأخذ حبوب الكولاجين. لا، حبوب الكولاجين على أنا بأكد أنه هي عن جد بتحسن من نوعية وكواليتي الجلد. حتى المريضة بتعبر عن هيدا الموضوع أنه أنا جلدي تحسن بالرونق تاعي بلمعانيته بشكل الجلد أنا على المراية فرق معي عن قبل. أكيد منه علاج لحال، يعني مش مينفهم أنه أنا إذا أخذت السابلمنت مثل الكولاجين مثل السيلينيوم مثل مضادات الأكسدة الفيتامين سي والفيتامين إي الريزفيراترول والان أدي بلس هن مضادات أكسدة، ومش غلط أنه ناخدهم بأعمار معينة، يعني مش أخدهم بالأعمار الصغيرة 20-25 مثل عم نشوف هلأ، فينا ناخدهم بأعمار أكتر من 45 لأنه هن أساسا بتنقص وجودهم بقلب الخلايا اللي هن المسؤولين
1: يعني
0: عن إنتاج الطاقة.
1: 45 وفوق
0: أكيد في ياخدوا المريض كورس علاجي اللي احنا بنسميه 3 شهور مش بشكل متواصل.
1: لأنه انت بتعرفي في ناس دوامي بياخدوه،
0: ما في داعي، انت اساسا مش هتعوضيه، انت عم تعملي كنترول او تعديل بسيط لكمية الانزيم الموجود اساسا بالحالة الطبيعية بقلب الخلايا اللي هو بيركب الطاقة تعون الخلية بخليها تتجدد بطريقة مزبوطة. ففينا نعمل تعديل بسيط لهذا الموضوع عن طريق هالكورس العلاجي، وخاصة الأشخاص اللي عندهم مشاكل مزمنة سكر الحراري، عندي مشاكل بالذاكرة، عندي مشاكل بالقلب، في يستفيد من هذا الموضوع لأنه هو مو بس عم يشتغل على جلده، هو عم يشتغل لتنظيف الجسم من المواد السامة. بس عم يفهم غلط أخدهم أنه أنا بقدر باخدهم لفترات زمنية طويلة. أو ممكن حطه عن طريق المصل، حتى فينا نحطه عن طريق المصل بشروط معينة. ولأعمار ما بتقل عن 45 سنة أكيد.
1: أوكي. طيب دكتورة، في كمان شفنا بالسوق، في شفت منهم بيجوا كبسولات حبوب تتاخد، وفي منهم بيجوا شراب، شو الفرق بيناتهم؟
0: هلا ما في فرق بيناتهم فعليا من ناحيه الفعاليه، بس في في في في اشخاص ما بتفضل تاخد الحبه لانه حبه الكولاجين او السبلمنت عاده بتكون كبيره، ففي اشخاص بتعمل لها ازعاج بعمليه البلع او ما بتحب تاخذهم، فبتروح للطريقه الاسهل، فينا ناخذهم ساشيات سائل او عن طريق البودره.
1: نعم. طيب اذا احنا هلا بدنا نحكي عن، نحط هيك تو تيبلز، عندنا روتين العلاج بعمر العشرين وروتين العلاج او بالاحرى الاهتمام بالبشره بعمر الأربعين، شو اللي بده يفرق بيناتهم؟
0: هلا اللي بيفرق اول شيء البيزك المشترك بيناتهم انه انا روتيني اليومي عباره عن الغسول اللي بدي اختاره حسب طبيعه البشره، الواقي الشمس كمان حسب العمر وحسب الحاله، لانه في مجموعه كبيره من الواقيات مش انا وياكي بدي استعمل نفس الواقي.
1: نعم.
0: ويعطينا نفس الفعاليه مع المرطب. هلا اذا بدي زيد باعمار العشرينات يعني بين العشرين للثلاثين، لازم نستعمل مركبات الفيتامين سي الهيارونيك أسيد لحتى تبقى بشرتنا مرتبة حلوة محافظة على الرونق تاعتها، لأنه هيدا العمر بعده بعمر النضارة اللي احنا بنسميه.
1: نعم.
0: طبعا مع بعض الاستثناءات، لأنه ممكن نشوف صبايا عمرها هالقد بس بشرتها عم تعطيها عمر أكبر. بالأعمار أكتر من الأربعين أكيد بدي يكون العلاج مختلف، يعني ما بكتفي بس بالهيارونيك أسيد والفيتامين سي، بدي استعمل محفزات الكولاجين، البيبتايد، الجروث فاكتور، الريتينول بأوقات الشتوية.
1: جبت سيرة الريتينول، هيدا اللي على طول عنا عليه علامات استفهام، امتى منبلش فيه منبلش فيه بأي طقس كمان، قالوا لي بيفرق بين الشتاء والصيف.
0: أنا بصراحة قد ما شفت على السوشيال ميديا عم يحكوا عن الريتينول قلت لهم حسيت انه هذا دواء جديد. هو من أولى الأدوية اللي تم استعمالها بطب الجلد من 50 سنة لورا. هو الدواء الوحيد اللي كتركيبة دواء بتشتغل فعليا على تجديد أو بتحسن من قدرة الخلايا الموجودة بجلدنا على تركيب الكولاجين، إذا السيدة تم استعماله بأعمار أكثر من 45 سنة بشكل منتظم على مدة تقريبا ما بتقل عن 4 أشهر. بس استعماله بالشتاء أكيد مش بالصيف، لحتى ما لأنه هو بيتفاعل مع الضوء بيعمل بيلينج، لحتى ما ندخل بمشاكل العلاقة بالحساسية أو تعمل دبغات معاكسة نتيجة استعمال الريتينول. هلأ في صبايا بتقول طب فينا نستعمله بأعمار أصغر؟ فيك تستعملي بأعمار أصغر، بس بدك تنتبهي أنه أنا كيف بدي أختار الريتينول والكمية تاعت الريتينول، يعني التركيز تاعته ونوعية الريتينول، لأنه في أنواع تتناسب مع البشرة الحساسة، في أنواع تتناسب مع البشرات اللي منا حساسة. بس أنا عادة قبل الأربعين مش بعازي استعمل الريتينول إذا الصبية ليست لديها علامات لبداية التقدم بالعمر. لما بلاقي في علامات تقدم أكيد بضيف الريتينول، بس بعد الأربعين والخمسة وأربعين أكيد جزء من الروتين اليومي بالشتاء.
1: أوكي، يعني بالشتاء أكيد،
0: بالشتاء أكيد فيها تستعمله، لا بالشتاء أكيد وبالليل. استعماله
1: كمان
0: مساء بالليل قبل ما ننام، وبمعدل 2 لـ3 مرات بالاسبوع لحتى نخفف القروصه والحريق والاحمرار اللي ممكن ينتج عن الريتينول.
1: اوكي، وهل مطلوب نعمل ترطيب كتير منيح من بعد استعماله؟
0: اكيد، لانه البشره هي اوريدي حتقطع بمرحله تقشير بسيطه بدها تنشف، فالمريضه حتكون عم تشكي من هيدي العوارض، فمن قلة فيها تستعمل مرطب اكيد.
1: نعم. طيب هل التقشير والعلاجات التجميليه بتكون امنه للست او حتى للرجل مع تقدم في العمر اذا واحد بده يعمله؟
0: شوفي في علاجات كثير،
1: في بيلينج وابره نظاره وما بعرف شو.
0: شوفي البيلينج الهدف من التقشير، من جلسات التقشير مهما كان نوع على جلسه التقشير، هو بتشتغل على لون الجلد ساره، يعني انا الهدف لما بدي اعمل جلسه التقشير اني افتح الدبغات او حسن من لون البشره وحسن من نوعيه الجلد. موضوع ابره النظاره هي هذا الاسم على السوشيال ميديا، بس هي فعليا اسمها سكين بوستر، اسمه تنشيط جلد. يعني في فرق بين ما انا اقول ابره نضاره الهدف منها اني اعطي نضاره سريعه لسيده او صبيه عندها مناسبه معينه بدها تكون بشرتها حلوه ومرتبه خلال فتره قصيره فيها فيتامين سي فيها مغذيات، وبين ما اعمل ابره النضاره الفعليه اللي هي ايكوال تساوي السكين بوستر اللي هي الهدف منها تركيب الكولاجين، يعني تحفيز الخلايا على تركيب الكولاجين بنسبة معينة، لأنه كمان في درجات مختلفة للسكين بوستر حسب العمر وحسب الحالة. أوكي. فهي علاج للجلد وعم نستعمله بالعيادات ونتيجته جدا حلوة، بس هو صار في لغط بانه شو يعني إبرة نضارة وقد ايه بتعطي نتيجة، وبالفعل انه هالنتيجة قد ايه بتضاين وهي نتيجتها سريعة او لا.
1: فموضوع من اي عمر وكم مرة بتنعمل؟
0: هلا إبرة النضارة العادية اللي عم نحكي عنها اللي هي لهدف سريع فيها تعملها الصبية بين اعمار تقريبا 20-25-30، لانه هي عندها شيء سريع بدها تخلي بشرتها تكون مرتاحة مضواية اكثر. اما السكين بوستر اللي هو فعليا بيدخل بجزء من الوقاية من التقدم بالعمر، نعم. فيها تعمله الصبية بين أعمار تقريبا 30-39 سنة. اللي بتواظب على السكين بوستر بهذه الأعمار هو السكين بوستر العلاجي أنا بسميه، مش بس الهدف أني حافظ على بشرتي من برا مرتبة، أكيد نعم. ما بيتغير جلدها سارة بنفس الطريقة اللي بيتغير فيها جلد صبية تانية ما عملت هذا العلاج.
1: نعم. في عنا سؤال من مستمعتنا منى بوجهلة تحية، عم بتقول كيف فينا نخلص من الكلف والتصبغات؟
0: نخلص هي كلمة أساسا مش موجودة.
1: نخلص
0: يعني إذا أنا بدي أقول ما بصل 100%، فيني أصل لمراحل جدا بنسبة عالية، بس كمان هذا الموضوع كتير كبير له علاقة قديس لعمر الدبغة، يعني قديس لكل ما كانت الدبغة أكتر من 5 سنين بالجلد كل ما كان التعاطي معها أطول. له علاقة بلون الدبغة، لونها بني، بني على أسود، أسود جري، هذا كمان بيختلف اختيارنا، عمر المريضة، الحالة الهرمونات اللي عندها عم تاخد أدوية هرمونات. فهذا الموضوع بدأ ترجع فيه كل سيدة للطبيب، بده يحدد الأشياء الموجودة عندها ويحط لها شو المناسب إلا لحتى تقدر تاخد النتيجة المضبوطة.
1: نعم. في عنا سؤال، بتعرف بتلاقي فيه خلطات بيعملون بعض السيدات بحطون على وجههم وجربوها، ما بعرف شو في شيء خيار كمان في خيار
0: ما منه خلطة جديدة، خيار هي
1: بسيطة هيدا
0: قديمة، ومنعرف انه احنا فينا نحط الخيار وبيرطب وبيعطي حيوي. انا مش ضد المواد الطبيعية البسيطة اللي ممكن تنعمل بالبيت، بس تنفهم المعلومة بطريقة خاطئة. هي وظيفتها تغذي، اي ماسك سواء عملتيه طبيعي بقلب البيت او ماسكات جبتيها من الصيدلية وظيفتها تحافظ على الطبقة السطحية من الجلد مرتبة غذية، بس هي منا علاج. يعني هي منا تريتمنت للجلد لحتى احنا نحسن من الكولاجين ونحسن من الإلاستين ونحسن من الترطيب الداخلي تعون الجلد، اكيد لا.
1: اوكي. عم تسالنا مستمعتنا شو فوائد القهوه للبشره؟
0: فوائد القهوة تحطها بشكل
1: موضعي، يعني عم بحطوها بالخلطات
0: اللي هو الكافيين اللي احنا بنشط الدوران الدموي، مشان هيك بيحطوه حوالين العيون اللي عندها الدارك سيركل او السواد. بتنشط الدوران الدموي، بتخفف حدية السواد تعون العين. بالنسبة للبشرة برجع بقول انه هي بتنشط الدوران الدموي، بتغذي، بس منا علاج فينا نعملها لحالها او بالمشاركة مع العلاج الطبي او الروتين اليومي.
1: نعم. كمان في عنا سؤال من مستمعة عم بتقول كيف فينا نخفف الانتفاخ تحت الأعين؟
0: كمان موضوع الانتفاخ موضوع متعدد، له علاقة هل الانتفاخ مصدره بس من الجلدة ولا له علاقة بالجيوب الأنفية والجيوب الفكية ومشاكل الحساسية تاعت المنخار ومشاكل الحساسية تاعت العيون. ففي علاجات أكيد صارت جديدة متقدمة عن قبل، في إبر عن جد بتخفف من منظر التنفخ لما بيكون الانتفاخ بالحالات الوسط، لما بيكون بالحالات المتقدمة أكيد العلاج هو عن طريق الجراحة.
1: نعم. دكتورة، هلأ نحكي شوي صغيرة عن الجانب النفسي. لما تجي لعندك مريضة بتقلك انه عندي كتير تغير يعني تبقى ما عندها ثقة يمكن بحالة، مضايقة من شكل بشرتها، شو بتقلي لها بهيدي الحالة؟ كيف بتخليها تتعامل مع التغيرات اللي عم تقطع فيها بشرتها خلال التقدم بالعمر؟
0: هلا أول شيء بدي أعرف من المريضة ليه هي وصلت، يعني ليه لما هي إجت لعندي هلا على العيادة كانت مزعوجة كتير من الحالة. أكيد نتيجة إهمال صار عن غير قصد، لأنه السيدة ممكن تعتبر إنه أنا جلدي منيح بعده بيبقى معي منيح لسنوات طويلة. أكيد أنا بريحها للمريضة وبقول لها كل شيء له علاج، يعني أنا وظيفتي حط لها خطة العلاج اللي بدنا نبلش شغل فيها، وأهم شيء ثقتها بنفسها. بقول لها على طول ثقتك بنفسك بدها تكون كبيرة، سواء كنتي هلا بهيدي الوضع إذا أنتي مش مبسوطة بحالة جلدك أو هلا بس نتحسن حتلاقي حالك أفضل. أنا بحب كتير الست لما بتفتح علي باب العيادة وبتفوت بقول لها طلتك عندي بتاخد العقل، يعني ببسط لما بشوف الست داخلي كيف كنا قبل وكيف كنا مثلا بعد مرور 3 شهور، هذا الشيء كتير بيعطيني سعادة.
1: نعم نعم. لما تلاقي هذا التغير الإيجابي اللي صار عندها
0: 100%.
1: أنا بقول لهم أحلى شيء لما يجي المريض يقول لي هلا قادر أضحك بثقة، فهيدا الشيء كثير.
0: مريضة أنا في الأسبوع الماضي مريضة هيك كثير عجبتني، قالت لي دكتورة I love my skin، أول مرة بحب جلدي بشوفه على طبيعته ومبسوطة فيه. قلت لها عن جد أنا بسطتيني لما سمعت منك هذه الجملة ولما شفت الجلد كيف تغير.
1: نعم
0: الجلد مرايتنا سارة، أنا بقول لهم الجلد هو مراية جسمك من برا ومن جوا، يعني لما بتكوني أنت جسديا ونفسيا مرتاحة جلدك حيكون كتير مبين عليه الرياحة والنضارة، بس تكوني من جوا مريضة عنا مرض عضوي أو حتى نفسيا مش مرتاحة حتلاقي لون عيونك مش مزبوط والبشرة وطبيعتها ولونها كلهم على بعضهم مش مزبوطين.
1: هم دكتورة حتقلك حتجي تقلك طب أنا عندي ولاد وعندي ستريس وعندي حياة وعندي شغل، طب كيف واحد بيقدر يتعامل مع هيدا الشيء؟ جمالا ما بحس في حدا ما في حياته ستريس يعني.
0: شوفي كلياتنا عنا ستريس، والستريس هو واحدة من الأسباب، لأنه الستريس مختلف طب أكيد من شخص للتانية، بس وجود الستريس الطويل هو واحدة من الأسباب التقدم بالعمر. فينا نخصص، أنا بقول لك إذا بتعيري بساعتك ما بياخد معك روتينك اليومي أكتر من دقيقة، يعني بدك تخصصي لي دقيقة لدقيقتين الصبح ودقيقة لدقيقتين بالليل حتى تستعملي روتينك اليومي، فكل سيدة فيها تقدر تلاقي هيدا الوقت القصير لحتى تعتني بحالها أساسا، بس تكون بشرتها حلوة ومنورة هي حتحس حالها نفسيا غير وعندها قوة ونشاط وطاقة، لأنه بتحس حال عن جد تغيرت عن قبل. وأنا هيدا الحكي باخده من مريضاتي من السيدات اللي احنا على تعامل معهم على مدار الأشهر والسنين.
1: في عنا سؤال كمان من مستمعتنا بتركيا عم بتقلنا، عم بيقولوا لبان الذكر فيه فوائد للجلد، هل هيدا شيء صحيح؟
0: هيدي كمان اللي طلعت الترند من حوالي سنتين او ثلاثة. هلا دراسات بتأكد انه لبان الذكر هل له فائدة على الجلد؟ اكيد ما فيها دراسات، والدليل انه لما طلع الترند في كتير اشخاص استعملوه. وحكوا تجربتهم عن هيدا الموضوع انه ما اخذوا فائدة منه.
1: اوكي طيب، يعني احنا بننتبه كتير منيح شو عم نحط بالاخص على وجهنا، يعني قد في قصص ما اوقات يمكن في اشخاص بتناسبهم قصص واشخاص تاني ما بتناسبهم، فهي كمان أكيد. كل واحد بده يعرف حاله شو
0: اكيد
1: شو هو الشيء المناسب له. طيب في عنا كمان سؤال من مستمعتنا عم تقلنا كيف بنقدر نفتح بشرتنا إذا في حوالين تبنا وجبهتنا أغمق من باقي المناطق ببشرتنا؟
0: إذا بس في عنا هذا الحمسمية عدم توحد اللون اللي معظم الصبايا بتشوفه لأ بالصيفية، مثل ما قالت المستمعة حول الفم بمنطقة الجبين، هذه فيها تعمل تقشير بسيط بمساعدة حكيم الجلد ببيتها، مش ضروري أنه تعمل جلسة تقشير بالعيادة، فيها تعمل إضافات مثل المايكرو نيدلينج مثل التقشير الكيميائي، وفيها تستعمل كريمات التقشير أو التفتيح ببيتها مع أكيد الروتين اليومي المزبوط.
1: نعم دكتورة بعد كمان آخر سؤال، كيف فينا نخفف من الحبوب بالوجه؟
0: هذا موضوع كتير كبير، لأنه موضوع علاقة بالعمر، الأعمار أقل من 25 والأعمار أكتر من 25، بس فينا نحافظ على صحة جلدنا نخفف كل المشاكل مثل مشاكل التجاعيد ومشاكل حب الشباب وغيرها، أنه لحنا عن جد نكون عم نستعمل الغسول المزبوط وحماية الشمس المزبوطة. ما في بشرة بتعمل حبوب فجأة، يعني أوكي. ما في بشرة أنا معتنية فيها خلال 24 ساعة بنلاقي فجأة يا حكيم عملت حب شباب، أكيد لا.
1: حتى كمان انتبه أنه اللي بتحط ميك أب كمان
0: ما هي بتعمل حب شباب له علاقة بمستحضرات التجميل.
1: نعم دكتورة هلا يعني لا يمل من قعدتك، بس وصلنا لآخر الحلقة لآخر التايم، إذا في مجال تعطينا هيك نصيحة أخيرة للمستمعين اللي عم يسمعوك اللي عم يبلش يصير عندهم تجاعيد شو بدهم يعملوا؟
0: هلا النصيحة أول شيء العامة للكل، بدنا نحب بشرتنا، بدنا نعتني بصحة بشرتنا، بدنا نستعمل روتيننا اليومي، أنا دوما بقول وبأكد عليه الغسول وواقي الشمس. بالنسبة للصبايا أو خلينا نقول السيدات اللي بتحس إنه بلشت بعلامات التقدم بالعمر، ما تخلي هذا الموضوع يأثر سلبا عليها، فيها ترجع لعند حكيم الجلد، في اشياء كتير بتنعمل بالعيادة بتحسن عن جد من نوعية وصحة جلدها ومن ترهل الوجه اللي هي دخلت فيه لحتى تخلي بشرتها نظيفة ومرتبة.
1: نعم أنا دكتورة أنا كتير بدي أتشكرك على كل المعلومات القيمة اللي عطيتينا إياها. شكرا
0: لك سارة،
1: شاء الله بيتجدد لكن وجودك معنا بحلقات قادمة. مجد وإيمان بتشكركم من وراء الكنترول، مستمعينا بتمنى تكونوا انبسطتوا معنا لليوم، انطرونا بالحلقة القادمة من طبيب بكاء، استودعكم الله.

أدلة على جواز التبرك بالشعر الشريف الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جمع القلوب على حب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى إخوانه الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الجزاء. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن سيدنا أبا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجة الوداع أمر الحلاق أبا طلحة الأنصاري بتقسيم شعره الشريف بين الصحابة، فصار هذا يأخذ شعرة والآخر يأخذ شعرتين وهكذا. وهذه نقاط رئيسية نقف عندها ونحن نقرأ هذه الرواية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولاً، الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما أيضاً. ثانياً، تقسيم الشعر بين الناس كان بطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الشعر لا يؤكل ولا يزرع في الحقل بحسب العادة، وإنما الوارد في الأثر أنه يدفن في التراب. رابعا، الرسول عليه السلام هو الذي أرشد الصحابة إلى ترك عادات الجاهلية القبيحة، وهو الذي علمهم أن الله هو الذي يعظم التعظيم المطلق، وأن الأنبياء عباد لله، ومع ذلك كله أمر بتوزيع شعره على الصحابة، فحاشا أن يكون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوثنية. خامسا، الرسول عليه السلام ما كان يستغفر لأمه وأبيه مع أنهما مؤمنان، خشية أن يستغفر الصحابة لآبائهم المشركين الذين ماتوا على الكفر، ومع ذلك لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في توزيع شعره على الصحابة بابا أو ذريعة أو مقدمة ليشركوا ويعبدوه. سادسا، الرسول عليه السلام هو أعلم الناس بالدين، وهو أشد الناس عداء للشيطان، وبطلب توزيع شعره بين الناس لم يفتح مجالا للشيطان ليوسوس للناس بعبادته وتأليهه والعياذ بالله. سابعا، الحكمة من توزيع شعره عليه السلام بين الصحابة أن يكون هذا الشعر بقية منه باقية بين المسلمين وبركة مستمرة بينهم إلى يوم القيامة. فها هم الصحابة يحتفظون بشعره الشريف عليه السلام، فهذا يضعه في قلنسوته بركة في جهاده، وذاك يضعه في ثيابه، والآخر في قارورة عنده، والرابع يكتحل به عند مرضه، والخامس يبرك بها عياله، والأخير يريها من لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر المؤمنون من أيام الصحابة إلى يومنا هذا يتبركون بآثاره الشريفة عليه الصلاة والسلام وبشعره الشريف خصوصا، مدركين قيمة ومعنى أن يطلب الرسول عليه السلام تقسيم شعره بين الناس. فالمسلمون في مصر وسوريا ولبنان والعراق وتركيا وغيرها من بلاد الله تعودوا أن يتبركوا بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول البلاء، ولأجل التداوي والتبرك
ونحو ذلك. وأمة محمد عليه السلام لا تجتمع على ضلالة، والحمد لله على ذلك. فبعد ذلك كله لا يلتفت إلى محروم من البركة يحرم التبرك بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون في كل الدنيا يعبدون الله وحده، ويحبون رسوله العطوف، ويتشوقون لرؤيته، ويتبركون بشعره الطاهر المبارك طلبا للمنافع التي يخلقها الله إكراما لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. ومعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. ثم تبع الصحابة في تبركهم بآثار النبي من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، فلو كان التبرك به في حال الحياة فقط لبين ذلك. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله، أي مقدم رأسه، لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته، روى ذلك أبو يعلى. وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة، والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر،
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعد هذا كله وغيره من الأدلة الثابتة، تبين لنا أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة جائز، ولا يحرمه إلا كل مخالف لم يعرف الحق ولا أهله. فقهنا الله في علم الدين وثبتنا عليه، ويسر لنا سبل تعلمه وتعليمه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سمير الطبش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين، أما بعد، إن العلم والتفقه في الدين أثنى سائر الأعمال التي يتقرب بها العبد المؤمن إلى الله تعالى، والعلم هو أثنى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، ومن أولى ما علقت به الرغبات. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستويان. ويقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري. إن علم الدين يحتاج إليه سائر طوائف الناس: الحكام والآباء والأمهات والتجار وغيرهم، ولا يستغني عن العلم، علم الدين، طبقة من طبقات الناس. ولما كان علم الدين في العصور المتقدمة الفاضلة، عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وما يلي ذلك، أوفر بكثير، كانت حال المسلمين أحسن بكثير مما صرنا إليه في هذه العصور. أخي المسلم، إن العبد لا يكون عبدا تقيا صالحا إلا بالعلم مع العمل، ولا يكون مطبقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إلا بالتعلم. فقد جاء في تفسير هذه الآية عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن وقاية النفس والأهل تكون بتعلم الأمور الدينية، أي تعلم ما فرض الله علينا فعله وتعلم ما فرض الله علينا اجتنابه، أي الحلال والحرام، فإن من لا يعرف الشر يقع فيه.

روى الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: كان رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. إن هذه المفاضلة المذكورة هي بين عالم هو حق العالم، وبين عابد هو حق العابد. لقد رفع الله سبحانه وتعالى درجة العلماء العاملين، لأن بالعلم يصلح الله فسادا كثيرا، وينجي به من المهالك خلقا كثيرا. وبالعلم يعرف العبد مراتب الأعمال: المحرم والمكروه والمندوب، وما هو من المعاصي في مرتبة الكبائر، وما هو في مرتبة الصغائر. أخي المسلم، إن أردت إطاعة الله فعليك أن تطبق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وإن أردت أن تكون محبا للرسول صلى الله عليه وسلم الحب الكامل، فالتزم قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وطبق ما تعلمته على نفسك. ومعنى الحديث أن الله فرض على كل مسلم بالغ عاقل ذكرا كان أو أنثى أن يتعلم القدر الضروري من علم الدين. أخي المسلم، إنك ترى ما تعانيه مجتمعاتنا وما تقاسيه من التخبط بالجهل وعدم الإدراك وقلة الوعي، وإن علاج أمراضنا متوقف على مدى التزامنا بحدود الله وتطبيقنا لشرعه الحنيف القويم. يروى أن الفقيه المحدث أبا عمرو بن الصلاح الشهرزوري الدمشقي من أهل القرن السادس الهجري حفر عن قبره في دمشق منذ 37 عاما تقريبا من أجل التخطيط الهندسي، فعثر على جثته صحيحة لم يبل شيء من جسده ولا كفنه، ثم نقلت إلى مكان آخر ودفنت فيه. لقد نال ذلك بالعلم والعمل والولاية حق الولاية. والمعلوم أن أجساد الأنبياء والشهداء لا تبلى، وكذلك أجساد بعض الأولياء الذين أخلصوا نياتهم لله والتزموا بشرعه واستقاموا على طاعته. اعلم أخي المسلم أن شرف علم التوحيد على غيره من العلوم لكونه متعلقا بأشرف المعلومات التي هي أصول الدين، أي معرفة الله ورسوله. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم.
وقال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأبسط: أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه وما يتعلق منها بالاعتقاديات هو الفقه الأكبر. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. إن شرف العلم بشرف المعلوم، فلما كان علم التوحيد يفيد معرفة الله على ما يليق به ومعرفة رسوله على ما يليق به وتنزيه الله عما لا يجوز عليه وتبرئة الأنبياء عما لا يليق بهم، كان أفضل من علم الأحكام. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: أحكمنا هذا قبل ذاك، أي أتقنا علم التوحيد قبل علم فروع الفقه. أخي المسلم، عليك بوقاية نفسك وأهلك من النار، فإن أشد ما خلق الله من نار هي نار الآخرة. وأقبل إلى مجالس العلم التي فيها كل الخير والبركة والنفع لك في الدنيا والآخرة، بل وهرع إلى هذه المجالس لتتزود من المسائل الضرورية في أصول العقيدة والأحكام الفقهية لتكون لك ذخرا. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى إلى الآية 49 من سورة الإسراء بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة، رواه الترمذي. من علامة الخير أن لا يمل الإنسان من الازدياد في الخير، من الازدياد في علم الدين، أن يكون منهوما لا يشبع حتى يكون منتهاه الجنة. فالله تبارك وتعالى ما أمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. قال تعالى: وقل رب زدني علما. ما أمر الله في القرآن نبيه بشيء ليزداد فيه إلا بالعلم. وسأسمعكم الآن أشياء من مناقب سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه. فقد ذكر الإمام الرافعي، وهو محرر المذهب الشافعي وكان في القرن السادس الهجري الذي هو قرن سيدنا أحمد الرفاعي، وهذا الرافعي كان أخذ عن أتباع سيدنا أحمد الطريقة الرفاعية، وكان علما في المذهب الشافعي، وهو يتحدث عن مناقب سيدنا أحمد الرفاعي فيقول: حدثني الشيخ الإمام أبو شجاع فيما رواه قائلا: كان السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه علما شامخا وجبلا راسخا، وعالما جليلا، محدثا فقيها، مفسرا ذا روايات عالية وإجازات رفيعة، قارئا مجودا، حافظا مجيدا، حجة متمكنا في الدين، سهلا على المسلمين، صعبا على الضالين، هينا لينا، هشا بشا، لين العريكة، حسن الخلق، كريم الخلق، حلو المكالمة، لطيف المعاشرة، لا يمله جليسه ولا ينصرف عن مجالسه إلا لعبادة، حمولا للأذى، أي كان كثير التحمل لأذى الناس، وفيا إذا عاهد، صبورا على المكاره، جوادا من غير إسراف، متواضعا من غير ذلة، كاظما للغيظ من غير حقد، أعلم أهل عصره بكتاب الله وسنة رسوله وأعملهم بها، بحرا من بحار الشرع، سيفا من سيوف الله، وارثا أخلاق جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام الرافعي رحمه الله تعالى: أخبرني الشيخ عبد الله الهندي قال: أخبرني الشيخ أبو الفتح الواسطي رضي الله عنه قال: كنا مع سيدنا السيد أحمد الكبير الرفاعي على شاطئ نهر أم عبيدة في العراق في جم غفير من أصحابه، فقال رضي الله عنه: نشتهي اليوم أن نأكل سمكا. فما استتم كلامه حتى خرج إلى شاطئ النهر من الأسماك ما لا يرى مثله قبل ذلك اليوم، فأخذه الفقراء، أي الصوفية الذين هم مريدو سيدنا أحمد الرفاعي. فالصوفي في الماضي كان يقال له الفقير، والصوفي هو الذي تجرد للعبادة. أخذه الفقراء وشووه وأكلوا حتى شبعوا، وبقي من هذه السمكة رأسها ومن هذه بعضها. فقال بعض أصحابه: أي سيدي، ما علامة الرجل المتمكن؟ فقال رضي الله عنه: علامته أن يقول لهذه الأسماك التي في الطواجن: قومي واسعي بإذن الله، فتقوم وتسعى. ثم التفت إلى الطواجن وأشار إلى بقية الأسماك وقال: أيتها العظام، عودي كما كنت بإذن الله. فوثبت الأسماك صحيحة حية كما كانت وذهبت في الماء من حيث أتت، ولم يخف من هذه الكرامة من المشابهة الجلية لمعجزة عيسى عليه السلام. والقاعدة المقررة عند العلماء: ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، كما هو معلوم، إلا ما كان من خصائص النبوة. معناه أن أمورا غريبة خارقة للعادة يجوز أن تظهر من الولي، أنه الذي كان يظهر من النبي يجوز أن يظهر من الولي، لأن الولي لا يعارض الأنبياء، الولي يتبع الأنبياء اتباعا كاملا، فلذلك يجوز أن يظهر على يد ولي من الخوارق ما يظهر على يد نبي. فهذه الكرامة التي ظهرت لسيدنا أحمد الرفاعي من نوع إحياء الميت الذي حصل لعيسى بن مريم عليه السلام، وكذلك عدم تأثير النار يحصل للولي كما حصل لإبراهيم الخليل عليه السلام. الرفاعية معروفون فيما مضى أنهم يدخلون الأفران الحامية وينام بهذا الجانب، والخباز يخبز بالجانب الآخر، ثم أيضا كانت من عاداتهم أنهم يقيمون الحضرة حضرة الذكر، يذكرون الله تعالى ذكرا صحيحا واقفين، فيشعلون النار العظيمة ثم يدخلونها يذكرون الله فيها وهم متواجدون، أي أخذهم الحال، حتى تنطفئ ولا تؤثر فيهم، لا في أجسامهم ولا في ثيابهم. هذا معروف في الدنيا في المغرب والمشرق عن الرفاعية. كذلك الأسود تذل لهم والأفاعي تذل لهم، كما حصل لسيدنا سفينة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مرة في غزوة في برية في تيه، أي في مكان يتيه فيه السائرون، فوقع في أجمة أي غيضة غابة فيها أسد، فظهر له الأسد فقال له سفينة: أنا سفينة مولى رسول الله، يخاطب الأسد. فجاء الأسد متواضعا، وكان هو تاه عن الطريق لا يعرف أين يذهب، فصار الأسد يمشي أمامه حتى أوصله إلى الطريق، ثم عمل حركة بذنبه للتوديع لهذا الصحابي. هذه حصلت لسفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الرفاعية الصادقون حصل لهم شبيه ذلك، أن تذل لهم الأسود والثعابين، وهذه كرامات من الله تبارك وتعالى، ليست سحرا ولا استعمال حيلة. ثم قال الإمام الرافعي رحمه الله: أخبرني الشيخ العدل أبو موسى الحداد قال: أخبرني شيخنا الشيخ أبو محمد جلال الدين الخطيب أن بنتا في الحدادية يقال لها فاطمة، كانت أمها لم يولد لها ولد، فنذرت إن رزقها الله ولدا أن تجعله ما دام حيا في خدمة من يرد الحدادية من فقراء سيدنا السيد أحمد الرفاعي. فبعد مدة يسيرة قدر الله تعالى فحملت، ثم لما وضعت وأتت بالمولود إذ هي بنت حدباء، ولما كبرت وآن أوان مشيها وإذ بها عرجاء، ثم سقط شعر رأسها بعاهة. ففي يوم من الأيام حضر السيد أحمد الكبير رضي الله عنه الحدادية، واستقبله أهلها، والعرجاء فاطمة بين الناس مع النساء، وبنات الحدادية يستهزئن بها. فلما أقبلت إلى سيدنا السيد أحمد الرفاعي قالت: أي سيدي، أنت شيخي وشيخ والدتي وذخري، أشكو إليك ما أنا فيه، لعل الله ببركة ولايتك وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعافيني مما أنا فيه، فقد زهقت روحي، أي تعبت من استهزاء بنات الحدادية، فأخذته الشفقة عليها وبكى رحمة لحالها، ثم ناداها: ادني مني. ف فدنت منه فمسح بيده المباركة على رأسها أي مع الحائل وظهرها ورجليها أي مع الحائل، فنبت بإذن الله شعرها وذهب احدبابها وتقومت رجلاها وحسن حالها. ثم هذا الإمام الرفاعي رضي الله عنه هو شيخ الطريقة الرفاعية، والطريقة هي مأخوذة من بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعها أصحابه. الرسول بايع الرجال وبايع النساء أكثر من بيعة، بايع بيعة الرضوان الرجال فقط، بيعة الرضوان كانت للرجال، وبايع بيعة أخرى للرجال وبيعة للنساء لكن من غير أن يصافح النساء. معنى البيعة أخذ العهد على طاعة الله تعالى، على ما هو من طاعة الله. بيعة الرضوان كانت مبايعة فيها على ألا يفر، أما بيعة النساء كانت على أن يتجنبن الشرك وأشياء أخرى، وبايعنه أعطينه العهد بدون مصافحة، أما بيعة الرضوان كانت مع الرجال بالمصافحة. ومعنى قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم أن هؤلاء الذين يبايعونك يا محمد، هؤلاء الذين يبايعونك إنما يعاهدون الله، يد الله فوق أيديهم أي عهد الله فوق أيديهم، معناه هؤلاء تحملوا عهد الله على أن لا يخلفوا فيما بايعوك عليه، هذا معناه. ليس معناه الجارحة هذه اليد، ليس معنى الآية هذه اليد، إنما اليد معناها العهد، يد الله أي عهد الله فوق أيديهم، معناه هؤلاء التزموا وثبتت عليهم أن يوفوا بالعهد، أي بالعهد الذي عاهدوك به يا رسول الله. هذا خطاب من الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا برؤية رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يمدنا بأمداده وأمداد الأولياء، وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في حق سيدنا محمد: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان أحسن الناس خلقا، رواه مسلم. وروى البخاري من حديث عائشة في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان خلقه القرآن، أي أن كل خصلة خير أمر الله في القرآن بالتخلق بها فهي من خلق الرسول. فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى وفضله على العالمين وخصه بالخلق الحسن، كان همه إرضاء ربه بتبليغ تشريع مولاه من غير تحريف ولا تبديل ولا تقصير ولا خوف من وقيعة أو اعتراض بعض عليه. وفي هذا الباب قال القائل: إن صح منك الرضا يا من هو الطلب، فلا أبالي بكل الناس إن غضبوا. فمن كان هذا خلقه وهذه صفاته، فكيف يكون متعلق القلب بالنساء كما يزعم ويفتري عليه أعداء الإسلام، ويحتجون لكلامهم هذا بأنه صلى الله عليه وسلم عدد النساء، وأنه تزوج بعائشة وكان عمرها 9 سنوات، وبغير ذلك من الافتراءات. إن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج، وكذلك أرسل الله تعالى رسلا من قبله وجعل لهم أزواجا. قال عز من قائل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ومعلوم سنة الله في أنبيائه أن أعطاهم خوارق للعادة، ومن جملة الخوارق التي أعطاهم قوة غريزة الشهوة من غير أن تشغلهم عن طاعة ربهم، بل يزداد أجرهم على الثبوت في طاعة الله وعدم التقصير فيها مع هذه القوة الغريزية، وهذا كمال في حقهم. ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام معروفا بين أهل مكة بمحمد الأمين، إلى أن بلغ من العمر 40 سنة، وقد كان أوتي من الجمال ما لم يساوه فيه أحد. فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: كأن الشمس تجري في وجهه، رواه الترمذي وأحمد وابن حبان. فلو كان كما يفتري عليه الملحدون ولوعا بالنساء لظهرت منه رذيلة، بل رذائل كثيرة، ولكان أهل بلده طعنوا فيه بذلك حين أعلن دعوته ودعاهم إلى عبادة الله وحده، وكانوا اكتفوا بالتشنيع عليه بذلك عن غيره من أساليب الإيذاء له ولمن آمن به. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج إلا بعد أن صار عمره 25 عاما، حيث تزوج من السيدة خديجة رضي الله عنها وكان لها من العمر 40 عاما، وكانت ثيبا لم تك بكرا، ثم ماتت حين بلغ النبي من العمر 50 سنة ولم يكن عنده غيرها. فلو كان متعلق القلب بالنساء كما يزعمون لكان أعرض عن خديجة إلى الفتيات الأبكار، أو لكان عدد قبل سن 50 ولما انتظر إلى هذه السن.